عباد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر إذاعة عين اف ام 98.3 نحييكم في مباراة الأردن الثالثة أمام المنتخب الأرجنتيني بطل العالم 22. نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول أيضا كل عام ولي عهدنا الميمون بألف خير بعامه 32، عام جديد مليء بالصحة والقوة، وأنت سيد الشباب وأنت من تقود الشباب للمستقبل. سيدي ولي العهد كل عام وأنت بألف خير. من هنا من عبر إذاعة عين نحييكم بمباراة القمة تجمع النشام الأردن أمام المنتخب الأرجنتيني بطل العالم 2022. خابت الظنون عام 2014، خابت أمام ألمانيا وخابت أمام فرنسا في عام 2018، ولكن لم تخب مع ميسي 2022. إذن أجواء عالمية، أجواء غير عادية، وقوف انحدادا على زلزال فنزويلا الذي راح ضحيته أحد شباب من بلاد الأردن، رحم الله فقيدنا الذي راح ضحية لزلزال فنزويلا. لكن اليوم مباراة هنا التي تجمع في ملعب اتي ان ديتي هنا في أرلينغتون في أمريكا، ومع الحكم الروماني استيفيانو كوفاتش الذي يقود هذا اللقاء. في حراسة المرمى أبو ليلى نصيب رقم 3 5 العرب، رقم 4 أبو الذهب، الرجدان رقم 21 8 نور روابدة، شمال أبو طه 20، يمين حداد، علوان كظهير، والفخوري رقم 11 رأس حربة عزايزة، يغيب موسى ويغيب هناك ميسي ميسي ميسي. حراسة المرمى المنتخب التانجو الأرجنتيني تيني مارتينيز، سيميوني، أوتومندي، سينسي، هاتيفاكو، وبارديسيو، ولاوسيلسو، وبلاسيوس، وباز، والفاريز، ومارتينيز.

0: ينطلق اللقاء بين النشام الأردن. لو حصلنا نقطة أمام الجزائر لكانت ليلة أم القمم في هذه اللحظات. أجواء عالمية، أجواء غير عادية، استثنائية. النشامة أمام المنتخب الأرجنتين، وجه لوجه التانجو والنشامة. من غلب هذا اليوم؟ تلعب الكرة الأولى لمنتخب النشامة. الأرجنتين تدافع في أول اللحظات. نصيب يخرج كرة بامتياز رقم 3 من أمام اللعب رقم 9 للمنتخب الأرجنتين الخطير الفاريز. هذا جمال السلامي المدرب المغربي الذي قاد المنتخب أمام النمسا. خسر المنتخب في مباراة 3-1 ثم عاد وخسر أمام الجزائر بعد التفوق بهدف الرشدان، وعاد وتأخر بهدفين لهدف ليصبح المنتخب الأردني خارج الحسابات رسميا. لكن لأول مشاركة في كأس العالم نخسر 3-1 نسجل، نخسر 2-1 نسجل. يجيب علي علوان أفضل لاعب بنسبة تسديد، بدقة التسديد 7.3 أعلى من ميسي. ولما يكون نور روابدة أكثر لاعب قطع 12.3 كيلو بركض داخل الملعب على مستوى 90 دقيقة. تلعب الكرة المنتخب الآن ألفاريز. ألفاريز لاعب خطير. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتين. الأرجنتين تبحث عن أولى الأهداف أمام منتخب النشامة، لكن النشامة يغلق منيح. اليوم المنتخب الأردني الذي يلعب بأربعة بيلعب بثلاثة 4-2-1، الأرجنتين 4-3-1-2. عكس الأرقام بين قياسات، فرق شاسع. لماذا مصر جمال السلامي على تشكيل 3-4-2-1؟ جمهور الأرجنتين يشتعل، يبحث، يمتع، يرقص رقصة التانجو يا الأرجنتين. ترجع الكرة لمنتخب التانجو. التانجو الأرجنتين في صباح هذا اليوم الأحد، صباح الأردن. إن شاء الله فوزنا هذا معنوي، هذا تاريخي على المنتخب الأرجنتين. فعلها السعودية، يفعلها النشامة. يستطيع أن يسجل ويستطيع أن يفوز في هذه المباراة. يوم أحد، يوم جميل، يوم بعيد ميلاد سمو ولي العهد. كل عام وأنت بخير سيدي. أدام الله جلالة سيدنا وأدامك الله للوطن وللأردنيين وللأرض الطيبة مملكة الأردنية الهاشمية. من هناك أيضا مراسلنا والمبعوث من إذاعة عين، تحديدا الأستاذ الكبير معلمنا عامر جوب المتواجد في أمريكا لمساندة منتخب النشامة. كرة الأولى للمنتخب الأرجنتيني بعيدة أول 3 دقائق والبعيدة. هذا المدرب ليونيل إسكالوني، إسكالوني الذي قاد المنتخب الأرجنتين 22. ميسي ميسي ميسي، هاي ميسي. يعني إجا اليوم اللي نعلق فيه على ميسي. كان أحد أحلامي أن أعلق على ميسي، واليوم علقنا على ميسي. ميسي يتابع الأنذار، هو التعمر ينتظر والأبصار، وبين حكاية منتظر منتخب الأرجنتين أمام المنتخب الأردن منتخب النشامة. ترجع الكرة رقم 3 اللاعب تليافكو لعب كرة تصل جاء اليوم 17 سيميوني يرجع كرة بارديديس. أرجع كرة رقم 3 المنتخب تليافكو لاعب كبير، لاعب شرس، ليس بالسهل. اللاعب تلفاكيو الذي يلعب هناك بأجواء عالمية. لمن يلعب، لمن يخطط، أسماء تحضر للمنتخب هناك. المنتخب الأرجنتين يلعب في وسط الميدان. 5 دقائق لعب، 5 دقائق لعب المنتخب الأردن أمام منتخب الأرجنتين. النشامة حلوين، النشامة ممتازين في كأس العالم، أديتم وفيتم، لكم استقبال إن شاء الله يكون حافل للمنتخب النشامة في العودة إلى الأرض الوطن إن شاء الله بعد المشاركة في 3 مباريات مهمة جدا في المجموعة العاشرة التي حسبت للمنتخب النشامة. ترجع الكرة الفريز وسط الميدان. أوتوماندي تلعب كرة رقم 3 تلفاكيو لعب كورة. أوتوماندي حوار بين 2 و3 وبين هناك سينسي هذا اللاعب المنتخب الأرجنتين. ترجع الكرة منتخب الأرجنتين. نيوكو باز لاعب المنتخب الأرجنتين مباريات 10 سجل هدف وحيد هذا اللاعب الرقم مع المنتخب رقم 18 الذي يلعب بهذه الليلة هنا في أول ارتكاز خلف المهاجمين يلعب بكومو عقد ساري حتى 28 يزيد أبو ليلى بثقة عالية جدا خرج كورة ترجع الكرة للمنتخب التانجو على أرجنتين هذه المباراة المرتقبة الساعة 5:05 بتوقيت عمان بتوقيت أم السبع جبال في عمان والحيكة على الجماهير محلاكم محلاكم محلاكم محلاكم ما أروعكم ما أروع البعثة الأردنية والجالية الأردنية والجماهير الأردنية التي تمثلت كبير الخطأ هنا هنا كرة خطيرة والهدف الأول لا الراية مرفوعة التسلل حاضر على المنتخب الأرجنتين هدف سجل بطريقة سنعود الآن تسلل نعم تسلل لو سيلسو آخ يا لو سيلسو لو سيلسو هز الشباك المنتخب النشامى لكن تسلل لو سيلسو يلعب بريال بيتيس هذا اللاعب رقم 11 الذي لعب مباريات 67 مباراة مع المنتخب الأرجنتين له 4 أهداف ترجع الكرة للنشامى يرجع كرة ممتازة اللمة ممتازة للتيك يرجع كرة لين المنتخب الأردني علي علوان علوان يلعب ضد بلاسيسيو أمام بلاسيسيو لكن علوان رجع كرة يستلم كرة منتخب النشامى يدور كرة منيح ممتاز الكرات ممتاز الكرة منتخب النشامى يزن العرب ينطلق يزن يتقدم يزن يلعب كرة ممتاز الإحسان حداد حداد يلعب كرة ترجع لنصيب نصيب يرجع العرب لا لنور الروابدة الروابدة يلعب كرة تصل لعرب عرب يزن نصيب يا نصيب ولكن رأى هناك ماذا يقول الحكم رمي التماس للمنتخب الأرجنتين من الأسماء التي تحضر ألفاريز ألفاريز يلعب بأتلتيكو مدريد هذا اللاعب 53 مباراة مع المنتخب الأرجنتين 14 هدف ألفاريز جوليان ألفاريز مهاجم صريح للمنتخب التانجو الأرجنتيني هل ستكرر الأرجنتين ما كررته 2022 أم غابت أمام ألمانيا بهدف مولير القاتل وهدف مبابي ب 2018 كان قاتل ضد الأرجنتين ولكن عاودت وثارة الأرجنتين من فرنسا في عام 22 كان بطلها الحارس مارتينيز 9 دقائق لعب شوط أول التعادل السلبي من غير أداء بين النشامة منتخب الأردن ومنتخب التانجو تعود الكرة الآن لتلفاكيو تلفاكيو رجع كورة تصل من تلفاكيو سينسي أوتماندي وسط الميدان يلعب كورة يدور منيح وسط الميدان منتخب أردن يسكر منيح رد بالك من الدفاع من الرايات والتسلل على المنتخب النشامة منتخب الأردن مارتينيز الذي يلعب يلعب بنادي انتر ميلان 79 مباراة 37 هدف لأولوتارو لوتارو مارتينيز نعم ترجع الكرة للنشامى الآن النشامى يبحثون عن هدف يريدون هدف للمنتخب الأردني منتخب النشامة نعاود كرة والحكم يعطي ماذا رمي التماس للمنتخب التانجو ترجع كرة الآن للمنتخب الأردن الأردن تلعب أمام ضيف الأرجنتين في مباراة قمة مارتينيز هناك بلاسيوس، بارديس، ولوسيوس، وسيميوني، أوتمندي، أسماء كبيرة تحضر المنتخب الأرجنتين في بداية المشوار وحكاية الحكايات، بل هي حكاية البدايات، بداية انطلاق منتخب جيل قادم. سنلعب آسيا بشهر واحد في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. المنتخبات كثيرة، منتخبات تآلت. اليوم رأينا كولومبيا أمام المنتخب البرتغال انتهت بالتعادل السلبي، وبهذه النتيجة المنتخب الكولومبي متصدر المجموعة، ثم البرتغال والصيف للمجموعة. أوزبكستان تخسر في مباراة قمة جدا هناك، ولكن لم نتوقع أن تخسر منتخب مثل منتخب الأوزبكي هذه النتيجة. منتخب النشامة ينطلق الآن، تلعب الكرة للمنتخب التانجو، يزن العربي يسكر كويس مليح، ترجع كرة منتخب النشامة، ممتاز ممتاز، الكرة تعود الآن، الكرة لأبو الذهب، أبو الذهب يوصل الكرة، واحد اثنين باصات كلعباتك جاب مليح العكم، لا يقول أعطي الكمالية، ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتين، سيميوني، سيميوني خطير، يدخل سيميوني، حذاري حذاري، والدفاع ممتاز ممتاز جدا. أبو الذهب، أبو الذهب يخرج كرة مليح، يخرج كرة مليح أبو الذهب، ممتاز أبو الذهب هذه اللحظة، ممتاز جدا. كل عام ولي عهدنا بخير بعيد ميلاده. المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا تأهلان كرسميا كأول مجموعة، المكسيك ثاني، جنوب أفريقيا المجموعة الثانية، سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، يعني البوسنة والهرسك من المنتخبات والمودة عرصة التي تأهلت. المجموعة الثالثة البرازيل والمغرب، المغرب 7 نقاط، منتخب البرازيل 7 نقاط أيضا. ترجع الكرة الآن للمنتخب الأرجنتين، ألفرز يلعب كرة بالرأس ولكن بالأمان إلى 6 أمتار. المجموعة الرابعة الولايات المتحدة، أستراليا والباراغواي. المجموعة الخامسة ألمانيا صح العاج والإكوادور كأفضل ثالث في هذه المجموعة. المجموعة السادسة هولندا اليابان والسويد كأفضل ثالث في هذه المجموعة. المجموعة السابعة بلجيكا والمنتخب المصري العربي الفراعنة، حياكم حياكم يا ابناء حسام حسن في لقاء قمة كان مباراة ضد المنتخب الإيراني. والمجموعة التاسعة والثامنة إسبانيا وراس الأخضر التي كان مفاجئ ومفاجئ لكل المنتخبات، هي الكرة العادية. يبدو أن هناك هدف أو لا، ماذا هناك؟ هناك إعادة للفار، عادة للهدف، تسلل وضع المنتخب الأرجنتين، تسلل وضع المنتخب الأرجنتين. ترجع الكرة لمنتخب التانجو. المجموعة التاسعة فرنسا النرويج والسنغال تتأهل كأفضل ثالث مجموعة في هذه التصفيات. المجموعة العاشرة الأرجنتين حصريا متأهلة، بقي الحسم بين النمسا والجزائر، ولو فاز النشامة هذه الليلة ب10 أهداف لكن سيبقى فرق المواجهة بين الجزائر والنمسا، فالأردن خارج الحسابات رسميا. المجموعة الحادي عشر كولومبيا رأس حارة، هي الكورة ولكن يزيد أبو ليلى. البرتغال تأهلت، إنجلترا وغانا المتأهلين من المجموعة الأخيرة. ما زالت النتيجة التعادل السلبي للمنتخب الأردن، الكرة تعود عند حارس المرمى المنتخب الأرجنتين مارتينيز. ترجع الكرة للتانجو، ربع ساعة لعب شوط أول، منتخب أردن 0 منتخب الأرجنتين 0-0. للباحثين عن المتعة والإثارة بالمكسيكول في المنتخب الأرجنتين بذكرياته وفي لعباته، ومن أشهر لاعبين باتيستوتا، مارادونا، يا مارادونا غاب، مارادونا ورحل، مارادونا وغاب عن الدنيا وغاب ولم يحضر التتويج، غاب ولم يحضر تتويج التانجو 2022. الفرق التي خرجت رسمية من البطولة: تشيكيا، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، وتونس، الأردن، بنما، العراق، الأوروغواي، السعودية، ونيوزيلندا خارج الحسابات رسميا. تاريخ المنتخب الأردني
1: خاض ألعاب الدولة الرسمية أمام منتخب السوري في الألعاب العربية في عام 1953. حقق ميدالية ذهبية في دولة الألعاب العربية في عام 99-97. أتذكر ذيك المباراة لما كان سيدنا لابس رقم 99 أمام منتخب العراق. 4 الأردن، عادل العراق بأربعة، ثم ذهبنا لركلات الترجيح وكانت الأخيرة لعبد الله سفيان، سفيان بن عبد الله. ترجع الكرة منتخب الأرجنتين، يوصل الكرة مريح من الجهة اليمنى، ترجع الكرة بلاسيسيو، ممتاز منتخب أردن سكر مريح. ترجع هنا مارتينيز أمام حسان، وأكسب حسان، ممتاز يا حسان. أول مرة منتخب الأردن يتأهل لأول مرة في كأس آسيا، وصل إلى دور أربع النهائي، دور ربع النهائي أمام منتخب اليابان. هل تذكرون تلك المباريات؟ أتذكرون ذاك الحكم عند بدل عملية تبديل المرمى في ركلات الترجيح؟ أبرز نجوم المنتخب الأردني عبر التاريخ: عمرو شفيع، حسن عبد الفتاح، بشار بن ياسين، أنس بن ياسين، موسى التعمر، يزن عماد، محمود مرضي، وحسين حداد حسب إحصائيات الفيفا. الكرة تعود لمنتخب التانجو، ترجع من جديد الفاريز، يخسر كرة الفاريز، الدفاع خرج منيح، ممتاز. ماذا هناك سيد الحكم؟ هناك خطأ على بطاها، هل هو داخل منطقة الجزاء أم خارج المنطقة؟ 17 دقيقة لعب، ما فيها شيء يا سيد الحكم، ما فيها شيء. صاب ضرب الكرة أولا ثم ضرب الكرة، مش ممكن. أخطاء تحكيمية بهذا المونديال، مهدف المنتخب الجزائر ضد المنتخب النشام الثاني كان هناك أوفسايد. اليوم كولومبيا تسجل أمام البرتغال هدف ثاني بدقيقة 93، ما فيها شيء. مش معقول سيد الحكم، خطأ للمنتخب الأرجنتين. الفاريز على التنفيذ على حدود 18، الفاريز وسيالسو، لوسيلاسو والفاريز. حذار يا زيد أبو ليلى، وقتك يا زيد في هذه اللحظات. 18 دقيقة لعب المنتخب النشام صفر أمام منتخب التانجو الأرجنتين. متعايدون متوعدون، النمسا والجزائر ما زالت متعادلين. ترجع الكرة للأرجنتين، كرة والهدف، هدف أول للمنتخب الأرجنتين، هدف أول للمنتخب الأرجنتين. لوسيلاس يعني سيلاسو يسجل هدف وميسي يضحك. مستغرب جدا كيف الزاوية كانت فاتحة رسميا. يعني لا أدري، والله العظيم لا أدري، هذه زاوية يزيد أبو ليلى. يعني ما تقول ليش الخطأ من الدفاع، يعني نتكلم كرة اليوم لا مجاملات كرة القدم. هذا الخطأ، هذا الهدف في زاوية يزيد، ليس في زاوية حائط الصد. مش ممكن أغلط بالجملة. يعني تعجب غريب جدا للمنتخب الأردني يتلقى الهدف الأول في أول 20 دقيقة، دقيقة 20، ضربة حرة مباشرة كان فيها شك، لكن على زاوية يزيد أبو ليلى. يعني لا أستطيع أن أتكلم كثيرا. العودة لمنتخب التانجو،
0: منتخب التانجو سجل هدف بطريقة غريبة بالزاوية التي يلعب بها يزيد أبو ليلى. لكن 20 دقيقة بقي، 70 دقيقة وقت، بقي وقت كثير. أسماء تحضر، أسماء تغيب للمنتخب الأرجنتين. سيلاسو يسجل، واحد للمنتخب الأرجنتين، 1-0. صباحية مباركة، صباحية خير على المنتخب النشام ومنتخب الأردن. ترجع الكرة الآن الجماهير الأرجنتينية. ماذا يفعل السلامي في ثالث مباراة بنفس التشكيلة ونتلقى الأهداف بطريقة غريبة؟ يلعب أمام الجزائر 3-4-2-1 ويلعب ضد المنتخب التانجو الأرجنتيني 3-4-2-1. مش ممكن. لا أعلم، لا أعلم يعني أرى كثيرا المنتخب الأردني بالنسبة يعني يزيد حتى الحائط صد وراح وقف وراهم ما بد. لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم، لا سأترك الأمر لأصحاب الاختصاص. يعني المفروض اليوم أنا برأيي شارك نور الدين بن عطية، يعني لعب مبارتين ومباراة تحصيل حاصل، أعطي فرصة لنور، أعطي فرصة للفخوري. لا أعلم، هناك كثير من المجاملات في المنتخب النشامي، أنا أقولها بصراحة، كثير موجود مجاملات للمنتخب الأردني. لا أعلم. تعود الكرة الآن للمنتخب الأردن. ركنية، لا، رمية تماس للمنتخب التانجو الأرجنتين. ماذا هناك؟ انتصاف شوط ووتر بريك لشرب الماء دقيقتين. خليكم معنا.

Doegie! Hey!

نعود إليكم الشوط الأول بعد الاستراحة الأولى للبريك. شوط أول، شوط حكايات، شوط الإبداع، شوط التألق، شوط للنشام إن شاء الله بالعودة إلى مجريات المباراة. نعود إليكم الآن، نعود إلى الشوط الثاني أو الشوط الفترة الثانية من الشوط الأول. الكرة منتخب الأرجنتين، ولكن ركنية للمنتخب التانجو الأرجنتين. كرة كانت من اللاعب رقم 17 سيميوني. سيميوني يا سيميوني، ترجع الكرة المنتخب التانجو الأرجنتين. باراديس يلعب كرة الآن بالرأس، يخرج كرة ممتازة دفاع هذا العرب. كرة خطيرة المنتخب الأرجنتين، كرة خطيرة المنتخب الأرجنتين، كاد أن يسجل هدف ثاني المنتخب التانجو. مش ممكن، ما فيش اوفسايد، ولكن يزيد خرج كرة من قلب الحوت، جابها بالراس، ولكن يزيد خرج كرة حلو. يا معاد، ميسي هيدخل شوط ثاني. العودة إلى الفار. أنا مستغرب جدا للأمانة من تحكيم السنة في هذه البطولة، تحكيم غريب جدا للأمانة. منتخب الكولومبي سجل هدف، ليس هناك تسلل، حسبوا تسلل. منتخب الأردن تلقى هدف ثاني من الجزائر، كان هناك في شك أن هناك تسلل. الحكم الروماني ستيفان كوفيتش ماذا سيقول؟ عيدها، يقول له عيدها كمان مرة. والعودة يبدو أن هناك ركل جزاء لمنتخب الأرجنتين، بلنتي للمنتخب الأرجنتين، ركل الجزاء للمنتخب الأرجنتين على نزار رجدان. مش ممكن. مارتينيز والتنفيذ، لوتارو مارتينيز. لوتارو يزيد، ولكن هناك لوتارو. 2-0 للمنتخب الأرجنتين. نصف ساعة كفيلة بهدفين للمنتخب الأرجنتين. مش معقول. مش معقول.
يزيد خبرته في البلنتيات ضعيفة جدا ضعيفة جدا. لوتارو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. اثنين صفر المنتخب التانجو. حتى لو غاب ميسي بنسجل. معلش يا شباب، يلا يا شباب ما زال هناك وقت. يقول السلامي غريب جدا المنتخب الأردني أن يضع السلامي، يعني أنا مع احترامي الشخصي للسلامي لا يستحق أن يكون مدربا في كأس العالم. رأيي الشخصي أن شام يستحقون مدرب أفضل من هذا، أفضل من هذا، مش معقول. يعني مدرب بيصرح قبل المباراة بيقول الشباب تسلوا في المباراة، تسلى في المباراة، مباراة ودية بنتسلى في مباراة كأس عالم. وينك يا نعمات؟ نعم، هو الأسئلة كثيرة مطروحة الآن. النمسا متقدمة على الجزائر بهدف، وأتوقع أن الجزائر متأهلة كأفضل ثالث. إذا أصبحت ثلاث منتخبات عربية تتأهل، المغرب والجزائر ومصر، إلى دور 32. 32 دقيقة لعب. نصيب يلعب كرة، حسان حداد يلعب كرة لعلي علوان. علي علوان، علي علوان يلعب كرة، ولكن مارتينيز، مارتينيز يتصدى الكرة منتخب النجم. مش معقول يا اخي، ضربة مرمى لمنتخب النشان. يعني المدرب يلعب بتشكيلته 4-3-4-2-1 طول البطولة. خسرت المباراة الأولى بهذه الطريقة، خسرت المباراة الثانية بهذه الطريقة، تروح تلعب بالطريقة المباراة الثالثة نفس الطريقة، هاي مشكلة، هاي مشكلة. يجب اليوم أن شارك نور الدين بن عطية أو الفخوري. وأنا أتوقع أن مالك شلبية ظلم في كأس العالم، صيصة ظلم، أبو الجزر ظلم. يعني أنا لوني مدرب المنتخب النشامة بستدعي حمزة دردور رأس حربة. كرة خطيرة منتخب الأرجنتين، لكن يزن العرب. شوف عملية اللياقة البدنية الكبيرة للمنتخب الأرجنتيني. رمي التماس للمنتخب التانجو الأرجنتيني. بعض الآراء تقول منتخب الأردنيان عند علي علوان، علي علوان يعني حس الشباب بيلعبوا هيك. لو جمال أبو عابد أو الكابتن جمال محمود أدار المباراة أو أدار المنتخب مع أبو زمع، أتوقع تعادلنا مع النمسا واستطعنا فوز الجزائر. علي العزايز، الدقيقة 35، الكرة أمامية، الدفاعات، التسديدة تأتي، ولكن وين؟ بلا عنوان. ترجع الكرة منتخب النشامة. النشامة يبحثون، يفتشون. أحسان حداد، مجاملات، علي العزايزة يلعب كرة، علي علوان يوصل الكرة، عزايزة، علي علوان، بسيات لعبات، دخلات لاعبين، ممتاز. علي علوان يلعب كرة، تصل من الجهة اليمنى اليسرى للمنتخب النشامة. ضيق وحاله مسافات منتخب بعود الفخوري، يوصل الكرة الفخوري، ولكن وين؟ ليس أمام التانجو تيكا تاكا. تلعب كرة الآن، ماذا هناك يا حكم؟ هل هناك لمسة يد؟ ماذا؟
لا ندري الحكم ماذا سيقول إذا عاد الفار إلى حكاية بداية المشوار للمنتخب الأردني. ترجع كرة منتخب التانجو. ترجع الكرة الأرجنتين. سيميوني يلعب رياحية المنتخب الأرجنتين. يلعب رياحية بأول 37 دقيقة 2-0. كرة هدف يأتي بطريقة غريبة. ضربة حرة مباشرة علي العزايزة يرجع كورة حسن حداد. حسن حداد ينطلق حسن يلعب. وين حسن؟ وين حسن؟ وين حسن؟ يعني المخرج لو عاود لنا اللقطة الماضية. ترجع الكرة. مارتينيز حارس المرمى. 7 دقائق على نهاية شوط أول 2-0 منتخب الأرجنتين. ترجع الكرة الآن عند تلفاكيو. تلفاكيو يخسر الكرة ما زالت المنتخب الأرجنتين رمي التماس.

يا حكم يا حكم يا حكم. يعني هذه الكره صريحه وفضيحه تحكيميه، هذه شال الكره في ايده، شال الكره في يده، يعني هذه بلنتي لمنتخب الاردن. مش ممكن، مش ممكن. بدهم يرضوا ميسي، يرضوا ميسي، مش ممكن. يلعب كوره ولكن وين؟ ركنيه للمنتخب الاردني عند ضربه مرمى. مش ممكن، مش ممكن، فضيحه تحكيميه. كان هناك ركله جزاء لمنتخب النشاط، لماذا لم يرجع للفار حكم المباراة؟ ثمانية وثلاثين دقيقة لعب. مش ممكن عملية تعرق المنتخب الأرجنتين بأريحية في شوط أول، شوط غريب جدا على المنتخب الأردني. ترجع الكرة لأوتمندي، بلاسيوس رقم اثنين، سينسي، ارجع الكرة رقم 17 منتخب الأرجنتين سيميوني. سيميوني يلعب كرة بلاسيوس، بلاسيوس وسط ميدان، ألفاريز، ألفاريز يلعب كرة، برديسو، سولس. ترجع الكرة ممتازة منتخب الأرجنتين، تلفاكي يدور كرة منيح، يدور كرة منيح المنتخب الأرجنتين. يعني لا نعلم، بعض الأمور تكون صعبة جدا كمعلق رياضي أن يصمت على أخطاء تحكيمية لمنتخب بلده، أو على قرارات مدرب سيئة، أو على أخطاء من لاعبين، وكمعلق رياضي ما ننتقدش. يعني لازم ننتقد، نقول يعني الزاوية اللي كانت فاتحة أمام يزيد، يعني أول مرة بشوف حارس يحط حائط صد ويتوقف ورا الحائط. والبلنتي لا لا لا لا لا لا لا. رمي التماس المنتخب النشامي. دقيقة 41، 2-0 الأرجنتين على المنتخب الأردن. شوط أول للنسيان، شوط أول للنسيان عبر إذاعة عين. 98.3 ننقل لكم الحدث، ننقل لكم مباراة القمة بفجر يوم الأحد. ترجع الكرة يزن العرب، يزن العرب يمر ممتاز، يزن العرب يلعب كورة، يدخل يزن يجيب كورة، يجيبهاش، يجيبها، يجيب كورة ولكن خطأ على يزن، خطأ على يزن العرب. الحكم الروماني، أنا منك والله بعاني. ستيفان كوفيتش، ستيفان كوفيتش الحكم الروماني الذي يقود مباراة الأردن أمام الأرجنتين. والدقيقة 42، اثنين واربعين دقيقة لعب، وتقدم الأرجنتين 2-0. مش ممكن الارتباك بالدفاع له. 1-0 للنمسا. غدا على الساعة 8 ستكون مباراة القمة بين المنتخب الياباني والبرازيل. ترجع الكرة منتخب التانجو، يوصل الكرة، ترجع كرة عزايزي، يدور كرة منيح، يكسب خطأ عزايزي، لاعب كبير علي العزايزي. ترتدي تيشيرت مارادونا يا ولدي؟ خطأ موجود للمنتخب النشامي. مش ممكن. كرة أمامية ولكن بالعنوان، يدور كرة منيح،
أبو طه يوصل كرة لنزار رجدان يلعب كرة تصل نور روابدة. نور روابدة أمام الفريز يا نور، ترجع لرجدان. مش ممكن مش معقول كيف يتلاعبون المنتخب الأرجنتين. نصيب يسكر كرة، ترجع كرة منتخب النشام، كرة أمامية ولكن عند الحارس مارتينيز. دقيقتين عن نهاية شوط أول، شوط النسيان. 44 دقيقة لعب بين الشوطين بين الفريقين، والنشامة يتأخر بهدفين. الأراء كثيرة جدا للمحللين بين الشوطين. أداء يزيد في البطولة غير مقنع، مدرب مقنعنيش. وبرجع بتكلم بقولكم في آسيا وكأس العرب كانت ثورة لاعبين وليس أداء مدربين. مش معقول. ترجع كرة النشامة، كرة لماذا المنتخب الأردني يرجع كرة مثل ما يرجع يوفنتوس، يذكرني بالسيد العجوز. الرجدان هلعب كرة من الجهة اليمنى اليسرى، هلعب كرة بطاها يوصل كرة على علوان، على علوان، على علوان. يا علي يا علي واضحة مقروءة، يا علي يا علي مر علي يلعب كرة تصل منتخب النشامة. النشامة الآن ما زالت موجودة المنتخب الأردني. هالعزايزة لعيب كبير، هالعزايزة يلعب كورة، هالعزايزة يلعب كورة. حسن حداد يستلم كورة الآن، يوصل كرة ممتازة بعيدة عليك، بعيدة عليك يا عزايزة. يجب استبدال حسن حداد بين الشوطين. هذا الهدف مش معقول. يزيد كيف تارك الزاوية، غريب والله غريب. حارس يقف خلف الحائط البشري لما يعني ما اشتاش في عن كرة قدم، السياد كرة قدم تكلم غير هيك. الله لا أعلم، يجب النظر من جديد. 5 دقائق وقت بديل يضيفها الحكم الروماني. الجزائر تتعادل مع المنتخب النمساوي، الجزائر تتعادل. ماركو دافيتش يسجل نفسه، والدقيقة رفيق بالغالي يسجل هدف التعادل دقيقة 45. 1-1 النمسا، 4 نقاط واربع نقاط لمن ستكون أفضلية. ترجع الكرة الآن للمنتخب الأرجنتين، خطيرة خطيرة المنتخب التانجو. التانجو التانجو التانجو. سلامات على مرمى الأردن، سلامات على مرمى الأردن. يلعبون طريقة مخيفة، طريقة مخيفة جدا. مش ممكن، مش ممكن جاب كرته، مش ممكن جاب كرته. كيف جاب الكرة؟ هذا اللاعب يبحث عن فرصة، مش ممكن. 3-1 انطلاق والمرتدات والكونتر اتاك. الآن أسرع منه، جيب كرتك، جيب كرتك يا ولدي، جيب كرتك. الحكم الروماني حاطنا في راسه، الحكم الروماني حاطنا في راسه رسميا. الجزائر تتعادل. رياض محرز الكرة من صناعة رياض محرز، أسست وتسجيل المنتخب الجزائري هدف التعادل أمام المنتخب النمساوي. خطيرة، يخرج كرة مدافع منتخب الأردني أو يعاود يدافع من جديد. نور روابدة رقم 2. دقيقتين لعب من وقت البديل، نلقاكم في شوط ثاني. لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لعل يكون حديث للقوة. مش ممكن حكم مباراة، حكم المباراة يعني رسميا يعني هذا كتب قانوني حكم.
شيء والله المبكي المضحك هذا. فيها فاول الكرة تعود لين لوسيليسو يلعب كرة مش ممكن كيف مرت الكرة الماضية من بلاسيوس بلاسيوس والتسلل. نعم هناك أوفسايد على بلاسيوس تسلل. نعم ولكن شوف ثانية وقل من 20 سنتيمتر عن المرمى. الدقيقة الأخيرة دقيقة ونص عن نهاية الشوط الأول، فترة أولى للنسيان للمنتخب النشامي. ترجع الكرة الآن لمنتخب الأردن، هل يستطيع المنتخب أن يسجل هدف تقليص الفارق لندخل شوط ثاني؟ أرجو من السلامي تشكيلة ثانية في الشوط الثاني. شوط المدربين يا السلامي يا جمال، يا جمال أتعبتنا يا جمال يا زن عرب. ترجع كرة، أخطاء بالجملة في وسط الميدان، أخطاء جملة بالجملة بالجملة بالجملة بالجملة. ويزيد يتصدى، يزيد يتصدى الكرة ورمي 6 أمتار للمنتخب شوط أول. ينتهي النمسا والجزائر هدف، والشوط أول سينتهي بعد 30 ثانية منتخب أردن والمنتخب أرجنتين 2-0 منتخب التانجو. مش ممكن أحسان نصيب، الله يلعب بالكرة كانكم فايزين. يزن عرب يلعب كرة ممتازة، الترويض من أحسان يلعب كرة، هي الكرة للمنتخب الأردني ولكن بلا عنوان، الكرات لا تصل. صافرة تاتي عن انتهاء الشوط الأول، ألقاكم شوط ثاني، شوط المدربين، شوط الحكايات. مني معاوية الطرمان عبر إذاعة عين 98.3، ألقاكم شوط ثاني بإذن الله.

0: إذا نعود مش مستمعين عبر إذاعة عين فم، نحييكم من جديد إلى الشوط. المباراة الثاني الذي يجمع المنتخب الأردني النشامة أمام المنتخب الأرجنتين، بتقدم الأرجنتين بالشوط أول ب2-0. التبديلات تأتي لمنتخب النشامة في الشوط الثاني، والحكم الروماني يقود هذا اللقاء، يقود لقاء المنتخب الأردن أمام منتخب النشامة. إن شاء الله رب نشوف مباراة مهمة جدا، ونشوف ليلة جدا حلوة للمنتخب النشامة الأردن. دخول التعمري، الكرة تعود الآن للمنتخب الأردن. تعود الكرة المنتخب الأرجنتين. ميسي حميلكم. ترجع الكرة المنتخب الأردن الآن، يدخل موسى التعمري ومحمود مرضي. يبدو أن العزايزة خرج وموسى يدخل، وعلوان يبقى، ونور الرواب ده أتوقع الذي خرج أو الفخوري خرج. ترجع الكرة الآن للمنتخب التانجو الأرجنتين، منتخب الأرجنتين الذي يقود هذا اللقاء بعيدا عن ميسي، بعيدا عن تشكيلة الأولى. حارس المرمى مارتينيز، سيميوني رقم 17 لاعب أتلتيكو مدريد، أوتومندي، سينسي، وهناك تلافكو، ولاسيو، وبرديسيو، ولاسيوس، وبيز، والفاريز، هو مارتينيز. لوتارو لاعب كبير، أجواء عالمية للمنتخب الأردن كمشاركة في كأس العالم لأول مرة. الكرة تعود الآن لمنتخب الأرجنتين، يزن عرب ينقذ الموقف ورمي التماس المنتخب الأرجنتين. الفخوري والعزايزة خرجوا، دخل هناك موسى التعمري، ودخل محمود مرضي. مرضي والتعمري للأمانة واستحقاق، أقولها بصراحة، السلامي لا يستحق أن يكون مدربا للنشامة في مونديال هذا العام. نحييكم عبر إذاعة عين 98.3. مش ممكن، مش معقول، هدف الثالث. الراية مرفوعة والتسلل حاضر، تسلل حاضر على المنتخب الأرجنتين. مش ممكن، مش معقول أداء منتخب الأردن بهذه المباراة. يعني أتوقع، نعم تسلل، أتوقع أنه السلامي يجب أن يقال بعد هذه المباراة. خلاص خلاص سلام، شكرا، يعطيك العافية. وما زلت عند رأيي كمعلق رياضي في كأس العرب وكأس آسيا، لم يفعل شيء السلامي، ولكن كانت ثورة لاعبين. فزنا على فلسطين، فزنا على عمان، خسرنا من كوريا، خسرنا من العراق. لولا فوز فلسطين على العراق لم نتأهل رسميا إلى كأس العالم مباشرة، كان لعبنا مع بوليفيا. منتخبات ودعت البطولة رسميا. الكرة للمنتخب الأردني الآن، ما في شيء، الحكم هذا يقول خطأ موجود للنشامة. تشيكيا وقطر وهيئة لتركيا، كوراساو، خطأ على العلوان. تونس، الأردن، بنما، العراق، الأوروغواي، والسعودية، ونيوزيلندا رسميا خارج البطولة. يعني الأوروغواي، أنا مستغرب من منتخب الأوروغواي لم يتأهل، والباراغواي تأهل. هذه اللقطة كان هناك أوفسايد، قرار سليم من حكم المباراة. نعم كان تسلل على المنتخب الأرجنتين. منتخب أردن شوط ثاني يضغط، شوط ثاني يبحث عن هدف، يبحث عن تقليص الفارق. أظن أن هناك في شوط أول كان لدينا بلنتي، ولم يحتسب حكم مباراة الروماني. ترجع الكرة منتخب التانجو. ألفاريز خطير جدا. يزيد أبو ليلى يجيب كرة. يلا يزيد. يزيد والله لو أنك فايز ما تعملش هذا الكلام. هدف أول غريب جدا كان من يزيد أبو ليلى. ترجع كرة يزن عرب. يلعب كرة أمام يزن عرب. أبو الذهب يخسر كرة. ترجع الكرة لمنتخب التانجو. براديس ترجع الكرة من جديد. باز ألفاريز وباز والدفاع ولكن بينية كانت قاتلة. ولكن أبو طه من أفضل لاعبين منتخب النشامة مهند أبو طه. ترجع الكرة للنشامة. ألعب كرة واحد اثنين. أبو طه يلعب كرة ما يجيبهاش. ترجع من جديد أبو الذهب. أبو الذهب يلعب كرة وسط الميدان أمامية يجيبها ممتازة. علي علوان علي علوان علي علوان علي علوان. مش ممكن يا موسى مش ممكن يا موسى مش ممكن. هذه مش تسديدة فرنسوية. النتيجة 2-0 منتخب الأرجنتين. الدقيقة 51 ركل الجزاء وحر وضربة حرة مباشرة. كان تمركز يزيد زيد أبو ليلى خاطئ جدا جدا جدا في الهدف الأول. ترجع الكرة لمارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني. الأرجنتين والجزائر والمنتخب النمساوي إلى الدور 32 رسميا. رمي التماس للمنتخب الأرجنتين. ترجع الكرة عند اللاعب رقم 3 تلفاكيو. يخسر كرة تعود. التعمر يلعب كرة. ترجع الكرة منتخب الأردن. أبو الذهب يلعب كرة. أبو طه أبو طه يوصل كرة ممتاز. نزار رجدان يلعب كرة وسط ميدان. نور روابدة. نور يلعب كرة الجهة اليمنى اليسرى إلى إحسان حداد. لا مجاملات عن المنتخب. إحسان يرجع كرة النصيب. ترجع الكرة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. أداء موسى التعمري هذا العام أو في هذه البطولة بالتحديد سيء جدا برأيي الشخصي. السلامي يجب أن يقال بعد هذه المباراة خلاص. نحن نحتاج إلى مدرب محلي. رحم الله المدرب محمود الجوهري. ترجع الكرة النشامة. شوف شوف شوف شوف, شوف. شوف الأخطاء الفردية. ارتباك واضح اللاعبين المنتخب الأردن. ترجع الكرة الآن لوسيلسو. لوسيلسو يلعب كرة. مارتينيز زدت كرة. مش ممكن مش ممكن. لوتارو مارتينيز لوتارو مش ممكن. خطير جدا. الله يسامحك أبو زيد أبو ليلى على هدف الأول. يلا معلش. مشاركة المنتخبنا في كأس العالم هي عملية معرفة كيف قوة المونديال ليست كآسيا وكأس العرب. ترجع الكرة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لاعبين يخطئون عند المنطقة 18 نصل عند الأرجنتين واخطاء بالجملة. الجالية الأردنية يعطيكم العافية. شكرا لحضوركم. شكرا سلامتكم. أول طيار لا يسر أمركم. لا بدنا جوارديولا ولا بدنا سيميوني ولا بدنا مورينيو ولا بدنا بدنا أبو زمع بدنا أبو عابد بدنا جمال. أوه كبيرهم على صغر ميسي. سيدخل ميسي بدقيقة 54-55 سيدخل الجلاد. نعترف بقوة ميسي. ممتاز الكرة ممتاز الكرة. هدف أول هدف أول منتخب الأردن. 2-1 موسى التعمري. موسى يسجل سيدنا يفرح. موسى يسجل سيدنا يفرح. واحد واحد واحد اثنين اثنين واحد النشامة يسجلون. مش ممكن روح عادي نخسر. ايوه هكذا هكذا المنتخب، هكذا المنتخب، هذا ما نريده، هذه اللعبات اللي نريده، هذا التكتيك اللي نريده. ممتاز جدا هذه اللعبة، شوف الباصات، شوف البينيات، لا يوجد اوفسايد والكرة موجودة والهدف من التعمري. وسيدنا يا فرح، الله يبسطك ويضحك سنك يا سيدنا. نعم هدف حلو، هدف جميل، اشتعلت المباراة. نعم نستطيع أن نسجل أمام أرجنتين، إذا نستطيع أن نتأهل، لكن هذه فرصة نتعلم. 2-1 موسى التعمري صحح كل الأخطاء في هدف. يا محلى فرحة سيدنا. هناك تبديل للمنتخب الأرجنتيني، سيدخل ميسي، سيدخل البرغوث الأرجنتيني. هل سيدخل غونزاليس أو المادة؟ غونزاليس أو المادة سيدخل برفقة ميسي. الله يفرح سيدنا كشعبتها الأبدان. الله هدف جميل المنتخب الأردني. إذن 2-1 المباراة تشتعل. الأردن أفضل شوط ثاني من شوط أول، إغلاق جميع الطرق أمام المنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني. الدقيقة 57 ترجع الكرة المنتخب الأرجنتين. النشامة أفضل، النمسا تسجل هدف الثاني. 2-1 النمسا، النمسا تستطيع أن تتفوق على منتخب الجزائر. منتخب الجزائر هذا العام ليس بالقوي. إذا نعود دقيقة 58، منتخب الأرجنتين يتقدم 2-1 على منتخب النشامة. صيادهم صيادهم يا التعمر، يلا يلا يا التعمر، يلا يلا يا التعمر يا محلاها. معلش معلش معلش، يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، هناك وقت، هناك وقت أن نعود للمباراة أمام منتخب الأرجنتين. ترجع كرة يا موسى، موسى يا موسى، أحسان يسلم موسى، موسى يدخل، موسى العباس حلو ولكن لم يكتمل، لم يكتمل. ترجع الكرة منتخب الأرجنتين، دقيقتين ثالث دقيقة لم تخرج الكرة خارج الملعب، ثلاث دقائق ميسي واقف على الخط للتبديل. نزار رجدان، أمال توراتو، اللاعب رقم 11 سيليوس يلعب كرة من جديد لمنتخب التانجو. حذاري منتخب التانجو الأرجنتين، كرة موجودة ولكن ضربة مرمى 6 متر للمنتخب النشامي. إذن 59 دقيقة لعب، منتخب الأرجنتين يتقدم على المنتخب الأردن 2-1. النشامة حلوين، نشامة ملاح، حلوين اللاعبين. 6 أمتار للمنتخب. ماذا هناك؟ اللاعب رقم 11 لوسيلسو
1: يا لوس. ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي سيدخل سيدخل المادة ويخرج لوسيلش. المادة يدخل ويخرج لوسيلش. سيدخل ميسي. من سيخرج؟ 22 مارتينيز. لوتارو يخرج. يدخل ميسي. يدخل ميسي. الشوط الثاني 60 دقيقة لعب. منتخب النشامة سجل عن طريق موسى التعمري 2-1 أمام التانجو الأرجنتين. ميسي. يدخل 20 يخرج 18. باز يخرج. يدخل لاعب رقم 20 للمنتخب الارجنتيني. اليستر لاعب وسط محور. ماك ميسي في اول ضرباته. ميسي ميسي ميسي ميسي. ترجع كرة لميسي. ميسي ولكن وين يا ميسي؟ وين يا ميسي؟ يلا يا شباب يلا يا نشام. 2-1. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتين. خطيرة خطيرة المنتخب الأرجنتين. لوتارو ليس مارتينيز ولكن الكرة مع ميسي والرفاق. ترجع الكرة الآن المنتخب التانجو. 62 دقيقة لعب. الساعة 6:24 بتوقيت عمان. الكرة ترجع الآن للمنتخب الأرجنتين. وصل الكرة وسط الميدان. ألفز لوتاروس. الجزائر تتعادل مع منتخب النمساوي 2-2. يزيد أبو ليلى يلتقي الكرة الآن. 28 دقيقة على نهاية المباراة. وليست صعبة أن نعادل حتى لو نخرج من المونديال بنقطة، فهذا الشيء كويس وممتاز لمنتخب النشامة. ترجع كرة منتخب الأرجنتين. ترجع الكرة من جهة اليمنى. لوسيليو يلعب كرة. بلاسيوس ترجع الكرة لاعب رقم 20 البديل للمنتخب الجيم ماك ليستر. يلعب كرة وسط الميدان مع ميسي. ميسي 1-2. ميسي يدخل. لا ليس امام ابو الداب. ممتاز ابو الداب ممتاز ابو الداب. الحكم الروماني والله شكلك انا منك اعاني مش ممكن الروماني مش ممكن. هذا الروماني الكرة على مش ممكن يعني على نشوف. فيها شيء خطأ موجود على هذا العرض. قرار سليم لا نظلم كرة قدم. هذه ميسي على التنفيذ. وبراديس هناك. منك يا ميسي. حذاري يزيد أن تكون العبرة بالخواتيم يا يزيد أبو لي. ميسي بالأربعين. ميسي بالأربعين ولكن بعيد، ممتاز بعيدة، هذه بعيدة، كتر لي منها يا ميسي. ضربة 6 أمتار للمنتخب الأردني، ترجع الكرة بالذهب، يلعب كرة أمامية ممتازة ولكن ممتازة الفكرة، يمشي عجل الفكرة. جمال السلامي، الدقيقة 65، 25 دقيقة على نهاية المباراة. رمي التماس المنتخب النشام أحسن حداد، هذا الهدف، الإعادة بعرض البطيء، لا يوجد أوفسايد، قرار سليم من حكم المباراة، هدف للمنتخب الأردني سليم 100%. يزيد أبو ليلى خرج كورة، أبو طه لعيب، لعيب أبو طه،

ترجع الكرة الآن للمنتخب الأردني. الكرة الآن لمرضي الحكم الروماني أزكوفيتش، يعطي هناك الكرة للمنتخب الأرجنتين. 66 دقيقة لعب، ندخل دقيقة 67. 2-1 الأردن، 1 الأرجنتين 2. هذه المباراة بالنسبة للنشامة يجب عليهم الفوز والعودة بنقطة على القليلة من كأس العالم إلى أرض الوطن. ترجع الكرة المنتخب الأرجنتيني أوتوماندي. أوتوماندي القائد المنتخب الأرجنتين. ترجع الكرة الآن للمنتخب التانجو. شوف ميسي دخل، أجرت المباراة ليست بالعادة. الدقيقة الآن 67 دقيقة لعب، المباراة على حالها 2-1 2 أرجنتين 1 النشام عن طريق النشم التعمري. ترجع الكرة الآن لمنتخب الأرجنتين. أخطاء في تمريرات منتخب الأرجنتين. مرضي يخلي كرة للمنتخب الأردني، موجود يكسب رمية على اللاعب رقم 19. أوتمندي يخسر كرة، رمية تماس النشامة. دقيقتين لبريك لشرب الماء.

0: العودة إلى الصوت الثاني، صوت الحكايات، صوت النهايات، صوت الإبداع، صوت 20 دقيقة ستكون متعة وإثارة للمنتخب الأردني أمام المنتخب الأرجنتين. تبديل المنتخب التانجو الأرجنتيني بهذه اللحظات، خروج اللاعب رقم 17 ودخول اللاعب رقم 8. إذن خروج اللاعب سيميوني ودخول لاعب رقم 8. من هناك باركو، باركو يا باركو، باركو مش باركو، لا. الكرة تعود الآن للمنتخب الأردني، للتانجو الأرجنتيني. خسر كرة، سيميوني يخرج، باركو يدخل. صوت ثاني للحكايات، صوت ثاني للإبداع، صوت ثاني للقصة. بل هي حكاية إبداع، بل هي حكاية انصاف وكرة وأحلام، ذكريات كبيرة جدا. ترجع الكرة للمنتخب النشامي، ترجع الكرة الآن للأردن، المنتخب التانجو الأرجنتين. هناك حقوق ملكية وبث وحق ملكية للمنتخب ترجع الكرة الآن للمنتخب الأرجنتين عند مارتينيز حارس المرمى. اللاعبين يسكروا مليح، كنت حاط الكرة على المباراة لكن حقوق ملكية قد يتأثر صفحتي أو المية عبر ميتة لبث المباراة. ترجع الكرة للمنتخب الأرجنتين، ذكريات باتستوتا والمنتخب الأرجنتين، ذكريات ماردونا ماسكيرانو الأرجنتيني، ديمريا أوريكسو مليون رودريغز، ذكريات المنتخب تيفيز، أيام قد ولت المنتخب الأرجنتين زمن العهد الكرة وعهد الحكايات وعهد المتعة كرة القدم. 2-1 للمنتخب الأرجنتين، دقيقة 73 عبر عين فهم. نحييكم 98.3 دائما وابدا معكم بلا وبالسمع بالصوت والصورة. ندعم النشامة والمنتخب الأردني يقلص الفارق إلى هدف للأرجنتين 2-1. ملعب المباراة، دخل ميسي ما غير شيء، ميسي يدخل 10 دقائق 13 دقيقة لعب ميسي لم يغير شيء، لكن البرغوث بين لحظات. يعني الكرة الله الله الله الله الله الله، هذه خطيرة منتخب الأرجنتين، لكن دفاع آخر ممتاز، دفاع يرجع يعود الدفاع الأردني. حذاري من البينيات، حذاري من البينيات وحذاري من لاعبين منتخب الأرجنتين وتحديدا باركولا رقم 20 الذي يدخل. ماك ليستر، الياستر، الياستر هذا اللاعب كبير، الياستر يلعب في توتنهام. الكرة تعود نور، نور رواب ده يوصل كرة، يخسر كرة نور، ترجع لمنتخب التانجو الأرجنتين. الأرجنتين طبعا عن هدف ثالث والأردن من أجل العودة بالتعادل، ولكن الكرة تعود. ميسي ما يمرش ولا من أبو طاها، مرضي يوصل كرة، مرضي إحسان حداد، إحسان ينطلق، إحسان يلعب كرة، إحسان أمامية، الكرة طول أمامية، عالطاير علوان، عالطاير علوان، لماذا لم يطير بها علوان؟ عالطاير علوان، لماذا لم يطير؟ الله يلوم علوان محلك، عالطاير سدد سدد وما تيجي تيجي. الرجدان نصيب إحسان، يرجع كورة، التعمر يقول له هدي هدي العباس، الروابدة نصيب، يزن العرب، العرب يلعب كورة ممتازة، نصيب دور كورة مليح منتخب الأردن بدقيقة 75. هل هناك هدوء من قبل العاصفة؟ ترجع الكورة الآن للمنتخب الأردني، ترجع عند أبو الدهب، أبو الدهب يوصل الكرة أبو طاها،
1: أبو طه يخسر كرة ترجع بتماس منتخبنا. هل هناك خطأ للمنتخب الأردن؟ المادة الذي يدخل رقم 16 المنتخب الأرجنتين. أبو جاموس. جاموس رقم 6. يخرج. تبديل غريب. خروج نزار رشدان. ودخول اللاعب جاموس. عامر جاموس. يعطيك العافية نزار. خطأ للمنتخب الأردني. يا الله ما أحلى الهدف. يا الله ما أحلى الهدف لو سجل. ما أحلى الهدف لو يسجل مرضي. ما أحلى الهدف قدام الأرجنتين. دقيقة 75. كرة أمامية. كرة أمامية خطيرة ليزن العرب كانت. كانت قريبة على يزن العرب. كانت قريبة على يزن. ما زالت موجودة المنتخب الأردني. قاتل عليها. ما زالت موجودة. خرج كرة. ترجع كرة الآن. الدفاع خرج كرة. حذاري من مرغوث ميسي. حذاري من ميسي أن يأتي. الآن الكرة تعود لمنتخب الأرجنتين. هركولا والحكاية. 14-8 باركو. باركو يخسر كرة تعود 20 عند لاعب ليستر. ليستر اللاعب المتهم نادي توتنهام. الدقيقة 77. 2-1 منتخب التانجو. ممتاز لعب شوط ثاني. شوط ثاني نشام أفضل من الشوط الأول. هل سيكون هناك تبديل شرارة؟ هل سيدخل شرارة في الشوط في آخر ربع ساعة؟ سعادة. داود. رجاي عايد. يعني أتوقع يجب أن يكون في تبديل آخر منتخب. كرة تلعب أمامية. شوف الكرات الطويلة ليست أمام مارتينيز يا مرد. الدقيقة 78 منتخب الأردن متراجع بهدف. 2-1 منتخب الأرجنتين عبر إذاعة عين. إذاعة الكل 98.3. أجواء صباحية. الساعة الآن 6:40 دقيقة بتوقيت عمان. بتوقيت الأردن. بتوقيت السبع جبال. بتوقيت البتراء ورم والعقبة ومعان. بتوقيت المادب والمفرق وعجلون وعمان. بتوقيت الرمطة وإربد وسلامات على الكرة قادمة خطيرة على منتخب الأردن. البرغوس. ميسي. ميسي ميسي ميسي. خطأ موجود لميسي. يا جاموس. يا جاموس. يا جاموس هذا ميسي. هذا ميسي. هذا ميسي. هذا ميسي يا جاموس. تسعة وسبعين دقيقة لعب. نشاهد المباريات ونشاهد هذه اللقطة مع بعض. ميسي. ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي. مش ممكن. مش ممكن يا زيد. مش ممكن يا زيد. مش ممكن. مش معقول يا زيد. يا زيد سلمتك بيد الله. يمحملني يا سيد. مش ممكن. هدف غريب عجيب يدخل بشباك المرمى الأردن. شوف ميسي كيف حط الكرة. يلا ميسي اللي سجل. معلش يعني هذه مش ممكن. يعني مش ممكن مش ممكن. طب نط يا زيد نط يا زيد نط يا زيد يا نادي زيد نط مد رجلك يا زيد مد ايدك مد قدمك يا زيد. مش ممكن مش معقول ظل نجامل حساب المنتخب ظل مجاملات حساب المنتخب حتى وصلنا لهذه المرحلة. يزيد أبو ليلى يصح أن يكون في المنتخب في هذا الأوان غير جاهز لا نفسيا ولا معنويا ولا أداء. مش معقول منتخب مش معقول المنتخب. غريب جدا أداء يزيد يزيد غير جاهز لا معنويا ولا نفسيا. هدف بهذه الطريقة بينه وبينه أقل من نصف متر. ردة فعل الحارس وين؟ ردة فعل اللاعب وين؟ ما تلومونيش ما تلومونيش على التعليق. ما قدرش يجيب عامر شفيع آخر. منين أصنع عامر شفيع؟ هدفين قاتلين لمنتخب الأردن بسبب حراسة مرمى. منتخب يصل لكأس العالم وحراس المرمى نعاني. لماذا السلامي مسرع يزيد أبو ليلى؟ لماذا؟ الرابع الرابع الرابع معلش مو منطش يزيد. مش ممكن هناك مجاملات المنتخب الأردني كبيرة جدا. لوبس يدخل يلا يا لوبس الرابع معلش ريحوا بعضكم. مجاملات حساب المنتخب وعلى حساب 11 مليون بني آدم ينتظر أن يفرح. هذه مصيبة كبرى. بعد المباراة إقالة السلامي مطلب شعبي وعدم مشاركة يزيد في المنتخب لعامين. خلاص يزيد تبديلات خاطئة تشكيلة خاطئة. مرضي برا التعمري برا يعني إذا ميسي برا نحط التعمري برا. ما نقارنش ميسي بالتعمري ميسي أحسن من التعمري مليون مرة. ما نظلش نجامل بالكورة. مش معقول وصيف آسيا وصيف كأس العرب يخرج بدات المباريات ببهدلة كروية. ميسي يصير هداف كمان هدف مش يصير سبعة وتعديت كلوزة وصرت هداف التاريخ لكأس العالم. مجاملات أحساب المنتخب الأردني مجاملات الاتحاد الأردني. الرأي الآخر عاصم النصار وجمع علي جمع علي الرأي لكم. هذه المجاملات أحسن حداد لماذا يلعب ولماذا لم يستدع أبو الجزر لماذا لم يستدع سيسا ولماذا لم يأتي بحمزة الدردور رأس حربة مع النشامة. إذا ظلينا نجامل لحساب المنتخب الأردني عمرها نصبح كرة عالمية ولا نشارك في كرة عالمية. مش ممكن مجاملات بالجملة. هناك الجعيدي هناك نور الترمان هناك مالك شلبية هناك نور الدين بن عطية هناك فخوري. لماذا الإصرار على يزيد؟ أنا لا علاقتي بيزيد أتكلم شخصيا لا أنا أتكلم على المنصب أنا بتكلم على المكان أنا بتكلم على مكانه. لنتكلم بصراحة قليلا نتكلم بصراحة قليل شوي. لماذا المجاملات أحساب المنتخب؟ يزيد أبو ليلى بعد المباراة الأولى لا يصلح أبدا أن يكون مع المنتخب النشامي. لعب نور اليوم لعب فخور اليوم رجاء عايدي اللي جابه معاك. مش فاهم انا دخل لي جاموس وطلع لي زار رجدان. يجب إقالة السلامي بعد هذه المباراة. مش معقول لم يستدعى أبو الجزر لم يستدعى سيسا لم يستدعى العرسان لم يأتي ب يعني شوف هذا باص هذا لاعب يلعب بدوري فرنسي يلعب باص بهذه الطريقة. نصحى الأربع الصبح خمسة الصبح ستة الصبح نتابع بشغب بحركة على منتخبنا وهم لا نبالي. خلاص شاركنا ثلاث مباريات نروح خلاص. مش ممكن 70,600 متفرج. لما قلت لكم يوم الايام انه وصولنا لنهائي اسيا وصيف كاس العرب كان ثوره لعيبه. تذكرون الفيصلي في الدوره العربيه عندما كان نيبوشا مدرب ثوره لاعبين. نيبوشا فشل في التدريب حموتة ولا سلامي لا يصلح المنتخب الأردن، والله لا يصلح المنتخب الأردن. حسن حداد ليه انت عايد من إصابة؟ تستدعي أبو الجزر ليه؟ العرسان طب جيب تردور، حمزة تردور كبرى، دخل شرارة يا أخي. نفسي يزيد ينط على بلانتي على نفس الزاوية عادي في تقول ما فيش، بس ينط على نفس الزاوية. كارثة كارثة كارثة كروية في المنتخب الأردني. ما تخلوش رفعتوا راسنا وما تخلوش بيضتوها، هذا الكلام بيكلش معايا. الراس الأخضر 120,000 نسمة عدد شعب ومتأهل ثاني مجموعة. يا حبيبي يا يزيد اتفرج على الطابة يا يزيد. مجاملات سمر نصار كترانا، مجاملات جمعة علي كترانا، مجاملات دقيقة 87 ركنية لمنتخب التانجو. ميسي يلعب كرة نصيب يخرج كرة ركنية أخرى، حد يبعث مسج يا يزيد تقول انت بتلعب مع المنتخب. رحم الله ايامك يا شفيع. الكره ولكن الدفاع يخرج كوره، ركنيه ثالثه على التوالي، ركنيه ثالثه خلاص. كاس اسيا جاي، اقاله السلامي. يزيد يعطيك العافيه، حسن حداد يعطيك العافيه، محمود مرضي يعطيك العافيه. خلص خلص ولا يا موسى لو تركض 100 كيلو في الدقيقة مجد. دقيقة 88 خطأ علينا كده. فاول المنتخب الأرجنتي. نوقف مجاملات، ما تقوليش استقبال منتخب، ما تقوليش نعمل فرحة في المطار، لا ما نستقبل أمش، لا ما نستقبل بالاستهتار بيلعبوا فيه. السلامي من أمريكا على المغرب مش على عمان، ويزيد من عند فرانسيسكو سان فرانسيسكو إلى بيته. مدرب سلامي خسران ثلاثة وبدقيقة 89 بده يبدل. ما سيدخل بدوي يلعطوك العافية مسال سان فرانسيسكو، طيارتكم بكرة تروحوا علينا. خروج أبو الذهب ودخول عبيد ودخول شرارة. سليم عبيد وشرارة طلع الوان دخل شرارة. لا شارك رجائي عايد ولا ابو النادي ولا ابو غوش ولا ابو حشيش ولا سعادة ولا مش ممكن، شيء غريب جدا. خمسة دقائق وقت بديل. ميسي على التنفيذ. يا الله يا الله يا الله يا الله على الكرة، ولكن ركنية وضربة مرمى المنتخب الإشرافي. لا وبيحيوا يزيد. ترجع الكرة للمنتخب الأردني. سليم عبيد، سلامة سلمى. ترجع كرة منتخب أرجنتين. نصيب يا نصيب، الكرة لم تصيب. التعادل بين الجزائر والنمسا. نصيب خرج كرة، تلعب كرة أمامية للمنتخب الأردني. شرارة، حداد، شرارة، نور روابدة. يلعب كرة أمامية نور، ولكن تعملي التعمري، التعمري أمام أربعة، يا تعمري التعمري أمام أربعة. ركنية المنتخب الأردني. يلا يا مرضي، مرضي تفنن يا مرضي، مرضي خسران يا مرضي. يلا يا مرضي، يلا يا مرضي. على كل حال في كل مباراة سجلنا هدف. يا مرضي الله يرضى عليك، الله يهديك يا مرضي. ولا ركنية زبطت معنا في كاس. رواب دنور، مرضي الآن. الله يهديك يا مرضي. شوف الهدف الذي سجل في المرمى. يزيد كأنه ماذا تفعل يا يزيد؟ والله من امبارح مش نايمين واحنا بنحضر لهذه المباراة. كل عام ولي عهدنا بخير، كل عام والأمير حسين بخير، كل عام والوطن بخير، ودام الله علينا الأمن والأمان، وحفظ الأردن من أعدائه من نعلم ومن لا نعلم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا الله بقيادة هاشمية حكيمة. أبدعتم، أقنعتم، شكرا لكم، لكن كان بالإمكان أن نكون أفضل مما كان. كرة لحسن حداد. يا حسن والخطأ الأول كان لاعب الأرجنتين. دقيقة 54، السلامي من أمريكا على المغرب، ما بعرف شاطئ الجنسية، ولكن يزيد يعطيك العافية وأنتم يا

والصافرة ستأتي عن انتهاء المباراة. تستودعكم بالله، كان معكم معاوية الطرمان عبر إذاعة عين، عين اللي بتسمع وبتشوف دايما معكم على مدار الساعة 98.3. استودعكم بالله وإلى اللقاء.

0: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الولايات المتحدة تشن المزيد من الضربات على إيران. ترامب يقول إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا فلن تكون إيران قائمة. الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف جميع المفاوضات الجارية بذريعة انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية واجهت هجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. الجيش اللبناني يحذر من تحركات غير محسوبة النتائج عقب تظاهرات مناهضة للاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يقول إن إسرائيل تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الله يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، سعيدين جدا بتواجدنا معكم بعد مباراة منتخبنا التاريخية مع المنتخب الأرجنتيني، بعد الخروج اللي كان مشرف لمنتخبنا الوطني. اليوم بصراحة كمان ظهور مشرف، لأول مرة منشارك في كأس العالم، في محفل زي كأس العالم. سعيدين جدا أنه سجلنا في 3 مباريات، والأجمل أنه سجلنا في المنتخب الأرجنتيني بتواجد ميسي. فاليوم اللاعبين أدوا ما عليهم وعملوا اللي عليهم وزيادة، ما قصروا اللاعبين، عملوا ما لم يحسب بصراحة. يعني المتفائلين كانوا كثر والمتشائمين كانوا أكثر في هذه المباراة تحديدا، لكن الحمد لله رب العالمين اللاعبين أثبتوا أنهم قادرين على أنهم يثبتوا موجوديتهم وأنهم يكونوا لاعبين على قدر المسؤولية ويقدروا يمثلوا البلد بشكل جيد. فالحمد لله رب العالمين على الأداء اليوم، وزاد يعني النتيجة أوكي، لكن النتيجة نحكي هيك راح نروح ببحر، راح نروح بشغلات ثانية وشغلات كبيرة. احنا تلقينا 8 أهداف في كأس العالم، منها 6 كرات ثابتة، فبالتالي في مشاكل عندنا بتنحل إن شاء الله، والأمور كلها إن شاء الله بتتحسن. يعني المشاكل اللي صارت في الفريق على ما أظن يعني مش إشي صعب ينحل، لكن أخذنا الثقة وأخذنا القوة من المشاركة الأولى في كأس العالم. يجب أن نبني على ما فعلناه، وهذا هو الأساس. يعني حاليا لازم نشوف النتائج الإيجابية والسلبية، والإيجابي نكمل عليه والسلبي نحاول نصححه قدر المستطاع. والأهم من كل هذا بعد البناء اللي راح نحكي فيه، الأهم كيف نستمر، لأنه هذا الجيل عمل لنا إشي محترم في كرة القدم، سواء في آسيا، في البطولة العربية، تصفية كأس العالم، في المشاركة في كأس العالم. هذا كله لازم يستمر، مش لازم نوقف في مكان محدد وخلص. يعني إحنا عملنا اللي علينا وزيادة، لا، إحنا إذا بدنا نتطور بشكل كبير ونمشي اسم البلد بشكل كثير كبير، لازم نستمر على ما إحنا عليه. بعتقد يعني موضوع التنمر اللي صار آخر فترة كان مؤذي جدا للاعبين، للمنتخب الوطني، وكان في شيء سلبي على اللاعبين، وكان واضح من أداء بعض اللاعبين في المنتخب الوطني. إذا بدنا نحكي فنيا، هسه بنقدر نحكي خلص، يعني خلصنا من كأس العالم، ماش حدا يزعل. كان قبل يقول لك الانتقاد مش في وقته، لا، حاليا وقت الانتقاد خلص، يعني خاصة الفني، أنا بدي أحكي فني، يعني مش فلسفي الموضوع. بداية سيئة جدا جدا جدا من المدير الفني، مش من اللاعبين، لأنه القرار الفني بداية المباراة اليوم كان عبارة عن حالة دفاعية فقط لا غير. ولما تطلع على التشكيل تشوف علي العزايزة وتشوف عود الفخوري، بعتقد أنه الفكرة مش واضحة عند جمال السلامي. يعني بصراحة علي العزايز أنت ما لعبته في كأس العالم غير وقت قليل، وصدفة صرت بدك تلعبه أساسي، فهذا يعني بعلم كرة القدم ضد الأرجنتين اسمه تكشيف للاعبين، يعني مش إشراك اللاعبين، وأنت مش خايف على مصلحة اللاعبين، والدليل أنك بدلتهم مباشرة بين الشوطين، مع العلم أنه علي العزايزي كان مميز، كان مميز جدا الشوط الأول، ومعظم استلاماته ومعظم تسليمه كان صحيح، وكان تحت الضغط بشكل مميز. فأنا بعتقد، ما بعرف، بس علي العزايزي أنا يعني ممكن مزعلني أنه ما شارك بشكل كثير كبير. الهدف الأول خطأ يعني من مهند أبو طه، المفروض ما عمل الفول بهاي الطريقة، لأنه ترى المنتخب الأرجنتيني إذا منطلع عليه في الكفرص ما عمل الخطورة الكبيرة علينا، إحنا اللي عملنا الخطورة على أنفسنا من خلال الكرات الثابتة فقط لا غير. فالمهند أبو طه الخطأ اللي أخطأه أهداهم فول، يعني بصراحة للوتشيلسيو أول مرة بسجل هدف في كأس العالم، أول مرة أصلاً بشارك في كأس العالم، من كأسين عالم أول مرة بشارك. فيزيد أبو ليلى بصراحة يعني كان الهدف الأول مشكلة كثير كبيرة، مشكلة في التمركز، يعني ما بعرف، بس تمركزه كان كثير مشكلة يزيد أبو ليلى. يعني في العادة الحارس بيأخذ زاوية والحائط زاوية ثانية، لكن إنك توقف وراء الحائط وكيفية التحرك وتوقيت التحرك بصراحة كارثي كان في الهدف الأول. يعني لازم اليوم مع احترامي ليزيد لازم لعب حارس ثاني، بغض النظر مين ما يكون الحارس الثاني مش مشكلتي، لكن المشكلة إنه لازم أعطينا ثقة لحارس ثاني، فكانت المشكلة في الهدف الأول. الهدف الثاني طبعا برضو كرة ثابتة، لكن ركلة جزاء نزار عمل علينا بلنتي. وأنا بلاحظ عندنا مشكلة في السلامي، مشكلة إنه كل ما لاعب يغلط بيحاسبه في الملعب، يعني ما بيعطي ثقة عند اللاعب. نزار غلط تبدل الشوط الثاني، لما تبدل الشوط الثاني نزل عامر أبو جاموس. طب عامر أبو جاموس كان أساسي في تصفية كأس العالم لفترات طويلة، فأنت بتنزل عامر جاموس في المباراة الثالثة، برضو عامر غلط في فول، برضو كمان في مكان تافه يعتبر، المفروض ما تغلط غلطة زي هاي. وميسي استطاع يسجل الهدف الثالث الكارثي، أنا بعتقد كارثي، يعني بصراحة معيب إنه نوكل الهدف من هاي المسافة وهذا البعد وهذا التمركز وهذا التحرك وكيفية التحرك وتوقيت التحرك. يعني بصراحة هدف مزعج، يعني مزعج جدا، مع أنه سجلنا هدف وصارت النتيجة 2-1. إحنا كل ما نرجع بالنتيجة بنرجع لأنه رحنا على ضغط متقدم ورحنا على استحواذ في ملعب المنافس. ما بفهم ليش الرجعة الغير مبررة، المبالغ فيها بشكل غير عادي. يعني مش عارف المدرب بصراحة قلبه يعني مش جريء، مش جريء، بدناش نحكي كلمة كبيرة لكن هو مش جريء. احنا بحاجة حدا أجرأ في كرة القدم، بحاجة قلب قوي، وبحاجة واحد يعطي ثقة للاعبين مش ينزع الثقة من اللاعبين. فموضوعنا ما بعرف، يعني شيء مزعج بصراحة لكرة القدم. احنا بنقدر نستحوذ وبنقدر نلعب وبنقدر نضغط، هذا الحكي كله على الأغلب ما عملناه غير لما النتيجة تكون سيئة. وطبيعة لعبتنا ترى بيقدروا يلعبوا عادي. بتفاجأ في موضوع بنى اللعب، إنه أنت مصر على بنى اللعب لما نكون مضغوطين، لما نكون مش مضغوطين نلعب طويل. يعني بصراحة الموضوع مخربط في المنتخب يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. الإشي اللي بنقدر نحكي عنه جيد إنه سجلنا في 3 مباريات. الإشي اللي نحكي عنه ممتاز إنه لاعبينا كانوا عندهم ثقة بأنفسهم بشكل كبير، يعني حتى مع الطلبات اللي كانوا ماخذينها كان عندنا شخصية وكان عندنا روح وكان عندنا يعني موضوع الرجولة عالي وموضوع الالتحامات ممتاز، الحالة الدفاعية لكل الفريق ممتازة، التحولات ممتازة. فأنا بعتقد إنه يعني في شغلات إيجابية ومميزة. التبديلات اللي في آخر المباراة أنا بعتقد إنها سيئة جدا، يعني أنت بتبدل في الدقيقة 90، أنا مش فاهم يعني أنت بدك تضحك على اللعيبة ولا علينا، أنا مش عارف. يعني موضوعنا مزعج مع هذا الرجل. على كل حال معنا مدرب من المدربين اللي أنا بعتز وبفتخر فيهم، ومدرب من المدربين اللي عندهم إنجازات على المستوى الوطني والمستوى الخارجي، وهو أخ وصديق عزيز الكابتن وسيم البزور. يسعد مساك، يسعد صباحك كابتن وسيم.
1: يسعد لي صباحك أبو عمر. صباح
0: حبيبي أبو
1: أستاذ
0: زيد، شو الأخبار؟ طمنا عنك.
1: حبيب قلبي تمام الحمد لله، الله يسعدك يا
0: الله يحفظك أبو زيد، الله يعطيك الصحة. أبو زيد شو كيف شفت الوضع؟ كيف شفت المباراة اليوم؟
1: والله أبو عمر أنا شفت آخر حديثي لك سمعته، يعني خلينا من يعني خليني أقول لك، أنا أول شيء يمكن من الناس اللي قليل ما يعني ما علقت على المنتخب، وخاصة بعد صعودنا كأس العالم بالبداية. من الآخر أنا متحفظ جدا على أسلوب لعب المنتخب تصفيات كأس العالم.
0: نعم، يعني من البداية أنت مش عاجبك الوضع.
1: أبدا أبدا، وأنا من الناس اللي انتقد قبل كأس العالم وبعد ما تأهلنا لكأس العالم، إنه إحنا ما بنلعب إشي واضح. هسا أبو عمر، يعني انسى مباراة اليوم، هي مباراة اليوم تطبق على جميع المباريات.
0: نعم.
1: احنا اخطاء مباراة اليوم اللي صارت نفس مباراة النمسا، اللي صارت نفس مباراة الجزائر، التبديلات نفس التبديلات دقيقة 90 لازم يبدل، التحولات
0: شو بتفهم من هذا الحكي بالله ابو زيد؟ انا بالدقيقة 90 انا بصراحة مش فاهم.
1: والله والله وانا ما انا فاهم يعني هي مجامله هي يعني هي مجامله او انا شوف احنا مش بنجدد. انا قلت لك انا بنتقد هذا الحكي قبل كاس العالم يعني قبل ما العالم تشوف لما كاس
0: ابو زيد عشان اكون معك واضح انت رجل فني انت ما بتنتقد انت بتحكي للمصلحه العامه يعني عشان ما يتاخذ موضوعك انه انتقاد
1: صحيح فانا بحكي لك بدقيقه 90 طب بدك تنزل بدقيقه 90 نزل بغوش مثلا
0: خليه يشارك وريني انك بدك تهاجم انت مغلوب
1: لا انت انسى دقيقه 90 3-1 وبدنا نقول الزلمه يعني سلم الرجل يعني انه سلم وبدك تفوت مجامله طب مش هيك فهمت علي كيف ابو عمر
0: انا معك انا معك مليون في المية يعني مدرب الارجنتين اليوم نزل 9 اول مره بيلعبوا في كاس العالم واللي بدلهم في منهم 3 اول مره بيلعبوا في كاس العالم
1: وقدام الارجنتين
0: 100%
1: يعني انا بقول لك انه في اخطاء فنيه كبيره سواء في البدايه سواء اسلوب اللعب ابو عمر اسهل شيء انك تدرب دفاع وانت مدرب وانا مدرب نعرف
0: طبعا
1: اسهل شيء انك تدرب 5-4-1 انك تعلم كيف ادافع لكن الصعب انه كيف نطلع كيف نتحول هجوميا احنا نتحول هجوميا فرديا انت ومهارتك
0: يعني مدبرين حالهم اللعيبه
1: الا مدبرين حالهم هذا الحكي واضح جدا احنا بنرجع
0: ابو زيد انا بدي اسالك كتير. سؤال عن علي العزايز الشوط الاول كيف شفته تحديدا علي العزايز
1: يعني علي العزايز بشوف ما ظهرش بال يعني هنقول يعني نجوميته بيلعب قدام الارجنتين لكن حاول
0: يعني حاول. استلم وسلم بشكل صحيح يعني ما شفتوش غلط انا
1: 100% لا انا يعني استلام تسليم جيد الواد هنقول ثقته ممتازه لو انه كان يلعب اكثر كان يعني هنقول انجز اكثر كان يروح على المساحات كويس لكن ما قلت لك تحولاتنا غلط احنا تحولاتنا فرديه ما في شيء مرسوم
0: هو ابو زيد احنا في علم كره القدم لما انت بدك تروح على تحولات بدك تلعب السريعين يعني هذا المنطق
1: حلو.
0: لما يكون لاعب زي مرضي طرف اذا بدك تروح على مهارة اكثر لما يكون علي عزايزة بده يكون مهارة اكثر لما تحط صحيح. علي العزايزة على طرف وعودي على طرف يعني جهة مهارة جهة سرعة فهو الموضوع مش منطقي عرفت يعني انا هاي اللي بدك تشرح لي اياها للناس
1: حتى يعني حتى عيل عزايز شوف عيل عزايز في عنده سرعه بس انت كنت تدخل عيل عزايز يعني لجوه شوي عيل عزايز على فكره يعني مهاريا مع هنقول مع الكره واحد ضد واحد بفوت بسرعته بس برضو على المساحات عيل عزايز ممتاز
0: بس ما شفناهاش هذا الحكي
1: ما شفناهاش ليش عثمان لانه احنا اللي صار مع موسى نفس الشيء اللي صار مع موسى
0: بصراحه يعني موسى اقول لك شغله يعني صار في خربطه عند جمال السلامي بده يحل مشكله يزن بموسى وعلي يعني افقدنا قوه معك. علي وموسى عشان يحل مشكله يزن صار عندنا ثلاث مشاكل
1: انا معك 100% لكن احنا ما بنعرف نوصل كره لموسى وعلي اصلا اذا اخذها علي ومشى على الخط هينا مشينا تحولنا اذا اخذها موسى لقى مساحه هينا تحولنا لكن لما تحط موسى مهاجم وين بده يروح
0: معك هو هاي المصيبه اللي كانت معموله فينا
1: في الالعابين واخفينا قدراتهم حتى عيل العزاز اخفينا قدراته اليوم يعني عيل العزاز ما بين بعد العزاز اللي بنعرفه استلم سلم على الواقف اوكي بس وين قدرات علي انه على العزاز وين رحت في المساحات الواحد ضد واحد
0: ابو زيد يعني اللاعب اللي الافضل في الدوري الاردني في يعني بدنا نحكي نقل الخطوط بين بعض اللي هو اللي بده يشبك بين الخط الوسط والمدافعين والمهاجمين واللي بيسرع الرتم واللي ببطئ الرتم وبيلعب القصير كويس وبيلعب الطويل كويس رجاء يعيد بدون نقاش
1: رجاء يعيد ممتاز صح
0: وينه
1: بتفرج عليه على الدكة
0: يعني خلص ممنوع يلعب
1: خلص يعني هو شوف في عنده تصورات يعني اعتقد عنده تصورات يعني هنقول أو قناعات معينة يعني ظلمت لاعبين يعني الأمانة زي رجائي ما أخذش فرصته نهائيا يعني رجائي زي ما أنت حكيت من أفضل لاعبين اللي بنقول فريق من حالة لحالة من أفضل لاعبين بيلعب باص القطري الطويل اللي اصلا اللي بدنا اياها اصلا اسلوب منتخبنا بده لاعب زي رجائي.
0: انا عشان هيك بشرح لك انا ليش بدي رجائي. انت قاعد تقول احنا بنعتمد على حاله فرديه، طب بما انه في عندك لاعب بحل لك مشكلتك وبودي لك موسى براحتك وبودي لك علي براحتك وبربط بين الخطوط وبيلعب بين الخطوط كويس وبيلعب الطويل كويس والقطر كويس،
1: بشرح
0: طب
1: لك
0: انت
1: اياها.
0: ليش قاعده برا؟
1: انا بشرح لك اياها. بده ناس في النص بس تدافع تركض.
0: ما هو الناس اللي بتدافع بتدافعش، لانه كل الدفاع في وسط الملعب اذا بدنا نطلع على الاهداف اللي تسجلت في مرمانا كلها فاولات من هاي المنطقه، والجول اللي تسجل في مرمانا مباراه النمسا برضو من المنطقه هاي
1: 100%. هذا الحكي هو لازم يقتنع فيه. هسه انا وياك مقتنعين فيه. هو بده الاثنين اللي عندنا بنص بركضوا وجهد عالي. هسه رجائي انا بقول لك يمكن ما بركض قدهم
0: لا
1: ما بتطلع على الكره زيي وزيك. يعني هو بتطلع على
0: صراحه هجوميين اكثر.
1: ايه
0: احنا هجوميين اكثر.
1: انا وياك بنلعب هجوم اكثر. هو يعني هو لا هو اهم شيء ناس تركض بالنص، ناس تقاتل، ناس اللي زي رجائي ممكن يقول لك كبير ما بيكملش، ما هو هيك فكرته الله اعلم يعني.
0: بس انت بدكش يا وقت طويل ربع ساعه في الساعه يعني كافي يعني.
1: شو قناعاته ما بعرف عثمان، يعني في اشياء كثير غريبه بتصير وانا ما لهاش تفسير عندي يعني بصراحه. يعني انا وياك بنحكي اللي عندنا قاعدين، اللي احنا بنشوف وجهه نظر كمدربين
0: 100%.
1: هو شو قناعاته يعني بالضبط انا محتار يعني.
0: انا ابو زيد يعني بحب اسمع الافكار اللي فيها كره قدم اكثر، وبصراحه يعني ممكن هسه ننتقد لانه هسه وقت ننتقد، ما قبل ممكن يصير يقول لك ضد.
1: طيب خليني اقول لك شغله عثمان، احنا لما بدنا نبني بنبني ولا لا؟ بنبني
0: طبعا بتبني.
1: لما بدنا نطلع نضغط اليوم، مباراه اليوم بالذات لما ضغطنا قدام احرجنا الارجنتين
0: سجلنا هدف
1: ولا لا؟
0: طبعا
1: احرجنا الارجنتين وقطعنا كرات كثير منهم ومنعناهم يبنوا اصلا
0: 100%. انا معك.
1: ثاني لما كنا نتقدم شو معناته؟ معناته احنا بنقدر.
0: لعبتنا قادرين. انا مقتنع وانت اكيد مقتنع في هذا الكلام يعني.
1: لعبتنا عندهم القدره وعندهم المهاره اللي يطلعوا. ليش طب احنا مانعينهم؟ ليش احنا بنجيب
0: هذا؟ انا بدي احكي لك شغله يا كابتن ابو زيد، لانك انت مجرب هذا الموضوع وبلا مؤاخذه انا مجرب هذا الموضوع، فبالتالي القناعات مبنيه عن تجربه وعن مقدره لاعبين. هو مش مجرب هذا الموضوع، هو بتفاجئ انه لعبتنا بيقدروا.
1: بقول لك شغله يعني ما بدرب عليه هذا الموضوع اصلا. وانا حكيت هاي
0: عن يا سيدي يعني ابو زيد، انا والله سعيد جدا اني اسمع صوتك على هالصبح. اكيد انت رايح على الدوام هسه ابو زيد، الله يكون بعونك سيدي ويعطيك العافيه.
1: حبيبنا بعمر الله يرضى عليك.
0: الله يعطيك الصحه ابو الكباتن، يعطيك العافيه. طبعا يعني خلصنا ونهينا يعني شو بدنا نحكي المحفل الكبير اللي احنا كنا فيه، بس اكيد هسه راح نستمع على اراء اكثر واراء فنيه اكثر، ومش انتقاد الموضوع عشان نكون واضحين. يعني انا بحب اسمع كل الاراء، بس الراي اللي هسه راح نسمعه من انا بالنسبه لي عبقري في الاعلام، القام الاكبر اعلاميا رياضيا في الاردن، وأستاذ الجميع. ممكن كثير ناس تزعل من هذا الكلام لكن هاي الحقيقة، وأنا بعتز وبفتخر فيه، أخونا الكبير الكابتن عثمان القريني. الله يسعد صباحك أستاذ عثمان.
2: يسعد صباحك عثمان، ويسعد صباح ضيوفك الكرام. وأنهينا المحفل الكبير بثلاث خسائر. نعم. بثلاثة أهداف في مرمانا سجلنا ثلاثة. نعم. أهداف. تجربتنا الأخيرة أمام الأرجنتين أعتقد أنه فيها دروس وعبر كثيرة وفيها نقاط بحاجة إلى تحليل عميق وبحاجة إلى رؤية فاقدة للأمام. عثمان
0: أنا معك 100%. أستاذ عثمان أنا بعتقد أنه كنا ممكن نجيب نتائج أحسن من هيك.
2: أنا خلينا عثمان أركز على مباراتنا الأخيرة مع الأرجنتين. إحنا بينا خايفين زيادة عن اللزوم. الأرجنتين
0: إحنا ولا المدرب عشان نكون واضحين؟
2: يعني الخوف الزائد عن اللزوم خلانا يعني ما نمدد مرمى الأرجنتين في الشوط الأول ولا بتسديده مباشرة بين الثلاث خشبات. تقوقعنا على نفسنا زيادة عن اللزوم. التفاصيل الصغيرة حارتنا أن نكون ثابتين في الشوط الأول، أخطأنا واضحة تماما في الاستلام والتسليم، في قطع الكرة والخروج من منطقتنا الخلفية بهدوء وتركيز، أخطأنا واضحة تماما عدم القدرة على الاستحواذ بثلاث تمريرات أو أربع تمريرات على الأكثر. أغلب تمريرات في الخلف هي تمريرات سلبية ما لها فائدة. الأخطاء اللي جاءت فينا هي تكرار للأخطاء التي سجل فيها في مرمى، بمعنى أنه دخل مرمى 8 أهداف، 7 أهداف مواقف ثابتة، 4 ركلات ركنية، ركلتين حرة مباشرة، ركلة جزاء، وهناك بالنسبة لهدف متحرك واحد دخل مرمانا من خارج منطقة الجزاء. وبالتالي هذه الأرقام بحاجة إلى دراسة. بعطيك رقم واحد، أنه إحنا الآن أنهينا نهائيات كأس العالم، لو أمعنت النظر اليوم غير موفقين في لاعبي ارتكاز، لا بافتكاك كرة ناجح ولا بالذهاب من الخلف الأمام ولا بالتمرير الصحيح، وارتكاب الأخطاء كانت أغلبها من منطقة العمق، وبالتالي
0: ولا بالزيادة العددية. عشان أزيدك من الشعر بيت شوي،
2: نعم ما وصلناش، إحنا ما وصلناش الشوط الأول. الشوط الثاني بس في نقطة إيجابية واحدة يا عثمان، إنه عملنا أول تبديل موفق مع بداية الشوط الثاني، موسى التعمري ومحمود المرضي، والدليل إنه انتعشنا شوية، بدينا نحرجهم، بدينا نصل نوعا ما، سجلنا هدفنا الوحيد، وهذا الهدف يعني يسجل في تاريخنا، إنه إحنا المنتخب الوحيد في مجموعتنا اللي سجل في مرمى الأرجنتين، وهذا الهدف شفع لموسى التعمري اللي مركزه يا حرام، هو يعني حرقه بهذا المركز إنه يلعب صحيح. رأس حربة، هو موسى حكايته الحلوة وتألق إبداعه على اليمين بثلاثة أربعة ثلاث، يعني ما بعرف ليش هذا الإصرار على وضعه بين فكي كماشة مدافعي الفرق اللي قابلناها. موسى لو ذهب
0: هو بده يحل مشكلة يزن، يعني هو كمدرب بده يحل مشكلة يزن، عمل عندنا ثلاث مشاكل، صار عندنا ثلاث مشاكل مش مشكلة.
2: يعني احنا هذه انتقتنا، هذا بعطينا درس لقدام يا عمان وانت مدرب، لان عندنا احنا مشكلتين للامام. لان احنا الان باقي على انطلاق الدوري شهر ونص، السؤال المطروح الان الشهر ونص اين هي تقنية الفار اللي عملتنا جدل كبير في الموسم الماضي؟ شو اخبارها؟ شو قصتها؟ البنية التحتية لملاعبنا الآن لازم نفكر، احنا أمنا نهاية كأس العالم، بدنا نخرج بالدروس والعبر. شهر ونص يبدأ الدوري، وين الملاعب جاهزة؟ أنا ثلاث ملاعب الآن، استاد عمان الدولي، استاد الحسن في إربد ويقال أنه تحت الصيانة، واستاد الملك عبد الله، غير هاي الثلاث ملاعب مش موجودة عندنا الآن. احنا
0: يعني استاد السلط، بس السلط برضو صيانة،
2: والسلط صيانة. بعد 7 أشهر بخمسة فبراير 2027 بدنا نكون موجودين في كأس آسيا، واحد يطلع بقول لي يا أخي هذا استعداد جاهزية لكأس آسيا، طب السعودية استعداد جاهزية لكأس آسيا من خلال كأس العالم، العراق نفس العملية، قطر نفس العملية، أوزبكستان نفس العملية، اليابان نفس العملية، أستراليا نفس العملية، وكوريا الجنوبية نفس العملية. المنتخبات الآسيوية التسعة اللي توادت في نهائيات كأس العالم، وللأسف اثنين منهم فقط ذهبوا للدور الثاني، اليابان وأستراليا، والبقية خرج. احنا لازم نستفيد، عندنا مشكلتنا حراسة المرمى، لماذا لا يكون هناك نظرة للأمام وانت مدرب، خطة متوسط المدى، خطة بعيدة المدى لإعادة النظر في إعداد حراس مرمى جيل جديد؟ لماذا إبعاد عامر شفيع وهو حارس أفضل حارس مرمى في تاريخ الأردن ومن أفضل حراس العرب في زمنه وحراس آسيا؟ لماذا لا نستفيد من هذا الحارس بخبرته التي تراكمت جراء التدريب له تحت إشراف مدربين متنوعين متعددين؟ هذه نقطة ضعف عندنا حراسة المرمى. النقطة الثانية، نقطة الضعف عندنا لاعب المهاجم الصريح بإصابة يزن، بإصابة إبراهيم صبرة، نقطة نعاني منها وعانينا منها المنتخب في احنا المنتخب الوحيد على فكره يا عثمان لم ياخذ معه مهاجم صريح في نهائيات كاس العالم.
0: اي شوف استاذ عثمان، انا انت بتحكي في مشاكل، انت بتحكي
2: نعم
0: انت بتحكي في مشاكل المفروض كان حلها سهل، يعني عشان نكون واضحين، هاي مشكلة مدرب، لأنه إحنا عندنا مهاجم صريح انصاب صبره الله يشفيه وعافيه، هو جاب لنا أبو غوش ظهير شمال وما لعب أبو غوش. يعني في النهاية الموضوع مش موضوع أفكار، يعني هو ما بده الفكرة أصلا تاعت المهاجم الصريح، موضوع يزيد أبو ليلى. الأخطاء متكررة، هو مصر على يزيد أبو ليلى، إحنا مش ضد يزيد أبو ليلى، لكن يزيد مستوى نازل، وضع طبيعي إنه كل لاعب مستوى ينزل يتبدل، يكون في عندنا بدلة في كل الحالات. هذا الحكي ما شفنا، اللي حكيت عنهم الارتكازين عندنا ناس بدلة كويسين ما شفنا، يعني اليوم أول مرة ببدل نزار، أول مرة في كأس العالم. فالمنطق بيقول إنه هو الزلمة ما بده يبدل ولا بده يغير ولا بده يعطينا لعيبة ولا بده يورينا لعيبة، فموضوعنا مزعج بصراحة مع هذا الزلمة. أنا من أول بحكي، بس يمكن كانوا يحكوا عني انتقادي سلبي، لكن هاي كرة القدم، أنت لما انصاب يزن مش لاقي حل.
2: نعم، يعني أنا بعطي دليل، الأرجنتين أشركت 9 لاعبين في الشوط الأول يشاركون لأول مرة تقريبا نهائيات كأس العالم، وجعل ميسي على بعض البدلاء حتى الدقيقة 60. نعم. والأرجنتين ما أعطت كل اللي عندها في المباراة، يعني لعبت على الوقت في الشوط الأول خدرتنا الأرجنتين. الشوط الأول لعب ريلاكس، والشوط الثاني نقل بسيط وسهل للكرة. إحنا بينا يعني النقاط، رجاء عايد لو عمل تبديل برجاء عايد كلاعب ركاز، لأنه نور الوابدي لم يكن موفقا، نزار رجدان لم يكن موفقا في هذه المباراة وأغلى المباريات، وإن كان نور الوابدي هو أكثر لاعبي المونديال من المباراة الأولى للمباراة الثانية قطع للمسافة، لكن بينا قطع المسافة فيه الفائدة وليس جري بدون فائدة بمعنى الكلمة. نفس العملية
0: هو كابتن عثمان، ميسي أقل واحد ركض في كأس العالم،
2: أربعة
0: ميسي أقل واحد معدلات جري في كأس العالم،
2: نعم 4.7 كيلومتر في المباراة الأولى، والأربعة كيلومتر تقريبا 6 في المباراة الثانية. هو اعتمد على المشي الذكي، توفير الجاهزية العضلية للدور القادم، التي راح تلعب مباراة مع الرأس الأخضر في دور 30. بالتالي احنا
0: انا الفكره انه يعني الموضوع الركض مش هو الاساس في كره القدم، يعني مش هو اللي بيخليك نجم،
2: هو الجري الذكي، احتلال المكان بالزبط. المناسب في الوقت المناسب سواء بالكره او بدون كره، وانت تعلم خطوره اللعب بدون كره دوما هي اللي بتشعرك انه فريقك دائما خطير على المرمى المقابل. وبعطيك الادله، مباراتنا مع الارجنتين والاردن كم مره اخذوا بالتفريغ الناجح من العمق، هو تم إلغاء لهم هدف في بداية التسلل، وكرتين، كرة بالعرض بالشوط الأول وكرة بالعرض بالشوط الثاني، التفريغ
0: برضو هدف الشوط الأول
2: التوقيت المناسب، وبيلعب دور كبير، يعني بيلعب دور كبير عملية الجري النوعي المفيد للفريق وليس الجري المبالغ فيه دون فائدة للفريق. وأنت تعلم يا عثمان إنه دوما من مبادئ اللعب الناجح العمق العرض، عرض بدون طبعا. عمق ما بزبط، وعمق بدون عرض ما بزبط. بالصراحة اللي انتو درستوه واخدتوه ودعتوه الدبث والود، هذه نقاط أساسية من مبادئ اللعب. حسن التصرف مبدأ من مبادئ اللعب، الزيادة العددية مبدأ من مبادئ اللعب، التوازن مبدأ من مبادئ اللعب. احنا هاي الأمور بدنا نتعلمها أكثر، نستفيد منها أكثر. التمركز الجيد بعطينا يعني نقطة إيجابية، أتمنى أن نستفيد من كل ما ورد، وأتمنى أن لا يكون هناك عناد. يعني أنا أتمنى بعد نهاية كأس العالم أنه يكون لجنة فنية منها الناس الثقاء، عثمان الحسنات، جمال أبو عابد، ديان صالح، محمد فلاح عبيدات، أسماء أخرى، مدربين لهم مكانتهم لهم احترامهم لهم غيرتهم، المصلحة الوطنية، تعالوا يعني اقعدوا كلجنة فنية، ومدربين آخرين أرجو المعذرة بدون ما أنسى أي اسم، عبد الله أبو جمع، جمال محمود، وسيم بزور، أنا معجب في هذا المدرب. هناك طبعا. على مستوى
0: بلال شبور، رأفت علي، شباب،
2: يعني أنت عندك الأسماء أكثر مني، اختاروا لجنة، اجلسوا، بدنا الاتحاد منهم أعطونا تقييم لما جرى وحدث، ما هي التوصيات اللي ممكن أنتوا توصوا فيها لكي نظهر بصورة ممتازة في كأس آسيا 2027.
0: والله أنا هذا الحكي صعب، ما ظنيت يكون
2: والله أنا بقول المصلحة العامة، تعال يا عمي الجهاز التدريبي يجب أن يستمر لأنه عقده حتى نهاية 2027 حتى بعد كأس آسيا. تعالوا يا عم شو النقاط اللي عندنا. أنا في مرة لما كان حسين عم مدرب جابوا عبد الله أبو زيد معاه في الجهاز التدريبي تحت المنتخب زادت فعاليته. الآن إحنا هذا لمدرب وطني يكون بجانب جمال سلمي مع الاحترام والتقدير له إنه هذا عم في نقاط من استشار ما خاب مخاب من استشار. يعني
0: أنا أشوف مقتنع قناعة تامة أستاذ عثمان إنه أنت اللي بتحكيه يعني من المستحيلات إنه يصير في الاتحاد الأردني لأنه الاتحاد الأردني في المواسم أتمنى. الماضية
2: أتمنى نعم
0: كان في المواسم الماضية يجيب السلامي يحاضر في المدربين، وأنا مع احترامي لكل المدربين يعني ما ظنيت أنه ما فكره واضح الدنيا. يعني أنا بدي أشرح لك حالة واحدة صغيرة عشان الناس تعرف ليش مرات إحنا مننتقد. يعني أنت الحكي اللي حكيته على الركض اللي منسميه بلغتنا فاضي ملان، إحنا في نص الملعب بنلعب بارتكازين صح؟ واحد بأخذ النص اليمين زون اليمين كامل نص اليمين هاي جهته، والثاني بأخذ الشمال. أنا بأتحداك إذا بتشوف حدا ماخذ زون وترك الزون الثاني للاعب الثاني.
2: والله يا
0: يعني الموضوع ما معه
2: إعادة نظر، نتعلم من كل ما حدث معنا، نقرأ الأسباب كاملة وراء الأهداف التي سجلت في مرمانا. إحنا سجلنا 3 أهداف هدف في كل مباراة، بعطينا هذا دليل قاطع لأنه كان بالإمكان أفضل مما كان. هناك إجماع من الأراء الفنية اللي اتبعناها إنه الأردن قدمت مستوى طيب أمام الجزائر، قبلها قدم مستوى طيب أمام النمسا، فترة من الشوط الثاني كنا جيدين نوعا ما أمام الأرجنتين. الدليل إنه سجل هدفنا الوحيد، لدينا إمكانيات أفضل من ذلك وإن شاء الله نستفيد منها يا عثمان. وأنا أرجو المعذرة، أنا عندي برنامج لازم أنزل وأحضر البرنامج.
0: الله يعطيك ألف عافية، شرفتنا أستاذنا وأنت اللي مشكور. بالعكس
2: يا فنان ويا رحل، وإن شاء الله تظلك دوما بمكانتك ووجودك وحضورك يا أبا.
0: الله يبارك فيك أستاذنا، وهي شهادة بعتز وبفتخر فيها ومشكور جدا أستاذنا. شكرا جزيلا. شكرا
2: حبيبي يا عثمان حبيبي.
0: الله يحفظك يا أستاذنا. يعني احنا كلام جميل سمعنا من الكابتن عثمان القريني، ترى من الناس الغيورين جدا الكابتن عثمان القريني. ممكن حاليا تبلش الحقيقة تبين بشكل أكبر عند الناس، ممكن الناس اللي كانوا يحكوا الحقيقة قبل كأس العالم وتصفيات كأس العالم ممكن حكيهم كان جارح، لكن هو في الحقيقة هو كان لمصلحة المنتخب الوطني. آخر فترات الكل كان ما ينتقد والكل كان واقف مع المنتخب الوطني للمصلحة، لكن إحنا حاليا خرجنا فلازم نحكي الإشي السلبي والإشي الإيجابي. الإيجابي نتعلم منه والسلبي لازم يصحح بأسرع وقت ممكن، لأنه صرنا في كأس العالم، صار مطالب منا كأس العالم باستمرار، آسيا باستمرار، العرب باستمرار. فمعنا طبعا أستاذ أمجد المجالي رئيس الاتحاد الإعلامي العربي، طبعا أخونا وصديقنا ومن أحسن الناس اللي بيحكوا بدون نفاق وبدون مجاملات، وعلى المستوى الشخصي يعني أنا علاقتي فيه طيبة جدا، فسعيد جدا بتواجدك أستاذ أمجد. صباح الخير.
3: صباح الخير كابتن عثمان الحبيب والغالي، وصباح الخير لكل المستمعين عبر
0: الله يحفظك أستاذ
3: وعبر هذا برنامجك المتميز فيه. وإحنا يعني من هني أنفسنا أنك أنت انضميت إن الآن أصبحت ضمن القطاع الإعلامي، يعني بالإضافة إلى القطاع الرياضي والتدريبي والفني، فالآن أنت أيضا معنا في القطاع الإعلامي، ولا شك أنك بتشكل إضافة بفضل حقيقة رؤيتك وخبراتك الفنية كلاعب مميز أو مدرب يشهد له بالبناء.
0: الله يبارك فيك أستاذ أمجد، وهذا شرف إلي، بس أنا لسه ما انضميت بشكل رسمي، يعني هيك شوي على الخفيف عقدي أستاذ أمجد. أنا وين وأنت وين؟
3: لا لا لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وأنت يعني كابتن عثمان يعني أنا والله شهادتي فيك مجروعة، فما شاء الله.
0: أعوذ بالله، أنت أخونا الكبير أستاذ أمجد،
3: دائما رؤيتك متميزة ورؤيتك شمولية، ودائما تحكي أنت ذا المصلحة العامة حقيقة.
0: الله يحفظك أستاذ أمجد. أستاذ أمجد أنت يمكن من الناس اللي يعني كنت تنتقد وبشراسة للمصلحة، وفي ناس كانوا ينتقدوا للتعرف للمؤثرين هذول اللي كانوا ينتقدوا اللاعبين وينتقدوا الجهاز الفني للسوشيال ميديا للعمل تاعهم يعني. فأنا بدي هسه توضح أنت للناس شو الفرق بين الانتقاد الحقيقي والمصلحة والانتقاد تاع السوشيال ميديا وتاع اللايكات وتاع لم الفلوس اللي طلعوا على ظهور اللاعبين وعلى ظهور المنتخب الوطني.
3: سيدي بداية يعني احنا في هذا الصباح الطيب باسم اتحاد الإعلام الرياضي الأردني واسم الإعلاميين الرياضيين كامل في الأردن نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك لسيد السمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون الذي يصادف اليوم، وإن شاء الله أنه دائما يعني يسدد خطاه في ظل حضر صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني لما فيه دائما خير هذا الوطن الغالي الذي نقتديه بالمهج والأرواح. سيدي بالنقد الحقيقة هناك بالإعلام هو في نقد دائم البناء، النقد البناء الذي يركز على الأداء يركز على آلية العمل، هذا نقد بناء دائما لأنه هذا دور الإعلام، دور الإعلام بأنه ينتقد وين في خلل معين وين في حتى يكون هو أيضا العين الذي تظهر بعض العيوب والسلبيات. وهناك هناك النقد الشخصي، النقد الذي يسعى من خلاله من ينتقد بنقد شخصي بتجريح يتناول، يعني في فرق. أنا مثلا أنتقد أداء عثمان الحسنات في مباراة معينة بأدائه أو أنه أنتقده شخصيا وأجرح فيه شخصيا، هذا طبعا مرفوض. لكن للأسف إحنا في الآونة الأخيرة شفنا أنه كان في موجة من النقد إلى حد التنمر، وهذه كانت حقيقة زي ما تفضل في منها إشي يدور لايكات يدور تفاعل يدور، خاصة إحنا مشكلتنا مع الحجم المؤثرين اللي صار همه بالهم عنده إنه يدور، يعني ممكن يجرح لاعب، ممكن يتعدى على خصوصيات لاعب أو خصوصيات مدرب أو خصوصيات منتخب أو بهدف إنه هو همه يلم هاللايكات والكذا وبالآخر يصير عنده مردود أعلى. لا، هذا هو مرفوض، وإنه في عندنا مجتمع واعي حقيقة ومثقف قادر إنه يفرق ما بين الغث والسمين حقيقة
0: طبعاً.
3: فهناك هو هذا هو يكمن الفرق، هناك نقد المصلحة العامة للأسف وهناك في نقد للمصلحة الضيقة والخاصة، فهذا هو طبعاً. الفرق. وأعتقد إنه الآونة الأخيرة صار واضح إنه صار شعبنا واعي إنه يميز بين هالحالتين.
0: بدنا نشوف شو في عنا مكاسب ومكتسبات وكيف بنقدر نبني عليها من كأس العالم من مشاركتنا اللي أنا بعتبرها تعتبر جيدة بالمجمل. يعني
3: شوف بداية أخي عثمان إحنا لا شك في إنه مكتسبات عديدة، بإنه الآن إحنا بدأنا في المدماك الأول في الخارطة العالمية، الآن إحنا أصبحنا في المونديال، قابلنا منتخبات على مستوى عالي جدا، أعلى منا بالتصنيف، أعلى منا بالمستوى حتى والقيمة السوقية، أعلى منا بالتاريخ الكروي، ويكفي إنه ختمنا هذه المشاركة بمباراة رسمية مع بطل العالم، مع المصنف الأول عالميا، مع النجم التاريخي ليونيل ميسي. أعتقد هذه لو كنا نبحث المباراة مع شركة تسويق بدنا ندفع لنا 10 مليون أقل شيء حتى
0: مليون في المية. نعم صحيح.
3: نعم، لكن الآن إحنا هذه المكتسبات، هاي الخبرات، تراكم الخبرات والخبرات المكتسبة عند اللاعبين، لكن بنفس الوقت إنه ماذا بعد الإنجاز؟ بعد الإنجاز لابد إنه يكون في عنا حقيقة اهتمام كامل بكرة القدم ونبدأ العودة إلى الأساس بداية من الأساس. الفئات العمرية دائما أنا بركز بالفئات العمرية أخي عثمان، أنا ما بهمني بالدرجة الأولى إنه الفئة العمرية تأخذ بطولة بقدر ما الفئة العمرية قدمت لاعبين وقدمت منه.
0: نعم.
3: لأنه هذا الهدف الرئيسي والأساس من الفئة العمرية. وأيضا لابد إنه البنى التحتية، البنية التحتية عندنا لابد أن يكون استثمار هذه الهبة من كل الدولة، من كل الحكومة، من كل إنه يكون في عندنا حقيقة أيضا يعني صيانة حقيقة وتحديث على مستوى البنى التحتية، لأنه هذا من أهم عوامل أيضا.
0: بس أنت نقطة صغيرة قبل ما تكمل.
3: نعم.
0: كلامك.
3: نعم.
0: أنت حكيت اهتمام دولة.
3: نعم.
0: ترى هذا مشروع دول مش مشروع اتحادات ولا وزارات.
3: 100% أخي عثمان، دائما الدول تستثمر بالرياضة. الرياضة أنت بتعرف أصبحت تجارة وصناعة واستثمار، وأيضا أصبحت واجهة
1: واجهه حقيقيه
0: سياحه، نعم واجهه سياحيه
1: لاي بلد. نعم، واحنا شفنا يعني انه الحكومه حقيقه مشكوره، بنحكي بموضوع انه استثمرت المواقع الاثريه عندنا في عرض الشاشات وعرض الجمهور وعرض وايضا كل اللي صار، لكن احنا كان لازم ممكن نأدي اكثر، كمان يكون في دور اكبر لترويج الاردن، كان لانه حقيقه انا شفت انه معظمها كان مبادرات فرديه الموجوده بالولايات
0: المتحده الامريكيه.
1: نعم، مو متأخر، مبادرات فردية من جاليات، من أشخاص غيورين. أيضا كمان في عنا نقطة مهمة، لابد ننظر إلى مؤسسة واحتراف كرة القدم بشكل سليم، بشكل حقيقة يتوافق مع كل معطيات فيفا ومعطيات العالمية، لأنه الآن أصبحنا إحنا على مستوى عالمي. هناك لابد ما يكون في خصخصة الأندية، وهذا يتطلب من الحكومة تشريعات، وأيضا إنه تمر في كل مراحلها الأنظمة والتعليمات من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، لأنه هذا أيضا مهم جدا، هذا مشروع الخصخصة، لأنه بينقلنا حقيقة من مصاف إلى مصاف. إحنا مشكلتنا يا عثمان وأنت بتعرف إنه إحنا لما إجينا أقبلنا على الاحتراف قبل تقريبا 15 سنة، إجينا إحنا عليه بالشقلوب، جينا من قمة الهرم مش من الأسفل. وإذا بتلاحظ لأنه كان الهدف عندنا الأندية بهذاك الوقت إنها بدها الاحتراف لأجل تحافظ على لاعبينها فقط، لأنه كان في وقت إنه اللاعبين هما هو، فكان الهدف إنه هي مسألة الاحتراف بالعقود وربط اللاعبين، وهذا كان، فكان هذا أثر علينا كثير. لابد إنه يكون في عندنا مؤسسة لهذا الاحتراف على المستوى
0: والله
1: الآخر.
0: نعم أستاذ أمجد، أنت اللي بتحكيه للأمانة كله مهم، وكل نقطة بتحكيها ترى قصة، يعني إذا بدي أوقفك عند كل نقطة وتشرح لنا كل نقطة، هاي بتضبط كل كرة القدم في الأردن، ومش كرة القدم والرياضة والسياحة، فأنت بتحكي في موضوع بصراحة مهم جدا لدرجة غير عادية.
1: نعم.
0: بس هذا الحكي بده وقت طويل ولازم قاعدة، يعني لازم تكون قاعد قبالي عشان أقدر أناقشك بالتفصيل الممل، وأنا إن شاء الله يعني لما أرجع الأردن لازم أجيبك تقعد جنبي ونتناقش بهالمواضيع كلها إن شاء الله.
1: هو دائما بحكي لك المثل، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا.
0: طبعا.
1: فلازم طبعا. لازم نستثمر هذا الإنجاز. نستثمر في نقطة مهمة أيضا كمان أخي عثمان، أصبحت كرة القدم إن يعني هي شغلة أساسية في الأسرة في العائلة، صار عندنا جمهور طبعا. جديد لكرة القدم، هذا الجمهور الجديد لابد أنه نستثمر، لابد أنه يكون في عندنا انعكاس إيجابي على مستوى الأندية، على مستوى حتى تفاعل المؤسسات الحكومية والرسمية والخاصة، لأنه يعني كرة القدم هي صارت مدعاة الفخر والاعتزاز لكل هذا الشعب. احنا
0: صارت مهنة بطلت يعني موهبة، صارت مهنة رسمي.
1: بنشعر بسعادة لما اطفال صغار بروح بدور على كلر المنتخب وبده يحط عليه اسم التعمري او يزن النعيمات، او بالسابق كنا احنا نتسابق على نجوم رونالدو
0: وميسي،
1: الان الاطفال القدوة عندهم قدوته هؤلاء النجوم، هؤلاء الابطال، هذه ايضا لازم نستثمرها مع الجيل اللي طالع. لا شك انه كرة القدم راح تشهد الان ايضا إقبال كبير من العائلات والأسر لأطفالها، حتى يكونوا في أكاديميات ويكونوا في فئات عمرية، إذا أيضا في راح يكون عندنا اتساع قاعدي كبير. هذا كمان بده شغل أخ عثمان، وأنت بتعرف صحيح. إنه في الدول المتقدمة في كرة القدم أفضل المدربين خبراتهم الذي يتولون الفئات العمرية وليس العكس، لأنه بكون الأساس بكون من البيسك، من الأسفل إلى الأعلى. هذه نقطة مهمة جدا، إحنا بجوز نصل لمرحلة إنه في عنا بعض اللاعبين بيعمل أكبر من مجهوده، لكن لأنه هو مش متأسس صح، ما في تأسيس صح، فبيأثر لما يطلع على ليفل أعلى بشوف الفرق في الجودة، والفرق كيف كان الأساس وكيف التكوين، هذا ايضا
0: والثقافه وكل شيء، والتعامل مع الاعلام والتعامل مع المنافس والتعامل مع الجمهور، هذا كله ثقافه وكله تعليم من الاساس
1: 100%.
0: احنا عندنا مشاكل كثير في هاي القصص، ولازم احنا نوجه عليها العين بشكل كثير كبير، ونحاول كلنا نتساعد في هاي المواضيع في القادم من الايام للاستمرار في الانجاز اللي وصلنا له. أستاذ أمجد، انا والله سعيد جدا بسماع صوتك وسماع افكارك، لأنه والله العظيم كلها أفكار مهمة جدا يعني، وكلها بتفيد البلد وبتفيد الرياضة وبتفيد كرة القدم. يعني إذا بدي أدخل معك في مواضيع أعمق ونروح على كرة القدم، كيف شفت المنتخب اليوم؟
3: شوف في عندنا شوف بقدر الفخر والاعتزاز بما تحقق وبانه اصبحنا احنا زي ما قلت لك على الخارطه الدوليه وانه يكفي امام العالم علم الوطن بيرتفع السلام الملكي يردد هذه الجماهير هذه المتابعه يعني اليوم في عندنا بجوز اكثر من مليار لمليار ونص الان كان يتابع منتخب النشام يتابعنا هذا فخر كبير لكن والله في حسره في حسره اخير عثمان ليش؟ لانه كان بالامكان افضل مما كان حقيقه
0: أنا معك 100%.
3: احنا احتجنا الى جرأة تدريبيه حقيقه احنا في الوقت الذي اشدنا في الكابتن جمال السلامي وجهوده وحتى وصلنا الى كاس العالم ايضا لابد حتى نكون صادقين وحتى نكون احنا واقعيين ونخدم ايضا كره القدم الاردنيه ان ننتقد ونؤشر الى السلبيات حقيقه طبعا. لم نتعامل بالشكل المناسب والمثالي مع مبارياتنا الثلاث انا بدي ادلل لك بقصه واحده بس معظم الاهداف

0: احنا بلعب مع منتخب الارجنتين، منتخب بيضيق المساحات، منتخب عنده رتم عالي بيتحكم بالرتم، منتخب يملك مهارات عاليه ويلعب اسلوب التيكي تاكا. انا كنت متوقع انه بعد مجهود كبير من مباراتين لثنائي الدائره ما بين نزار ونور والاجهاد الكبير انه يكون في عندنا يعني زحمه بخط الوسط، يكون عندنا وجود اكثر، لازم يكون في عندنا بالدائره ثلاث اليوم، ليش ما بنلعب باثنين ارتكاز؟ ليش ما ضيقنا المساحات على المنتخب الارجنتيني؟ ما عندنا مرونه تكتيكيه، احنا بنلعب على خطه معينه سواء 5-4-1 تتحول الى بعض الاحيان بالاساس الى 3-4-1، لكن هاي المباراه اليوم كان بدها تواجد اكبر في خط النص. في مرات في اسلوب في كره القدم او شغله بقول لك انزل خرب المباراه تكتيكيا، انه انت يعني خلي الفريق الاعلى منك ما يكون مرتاح بتناقل الكرات، لازم انت تكون انت اللي مضيق عليه. احنا شفنا العكس، وبعدين اذا لاحظت حتى نكون واقعيين، منتخب الارجنتين لم يلعب ب 50% من القدرات تبعه، كان منتخب الارجنتين تغييرات 9 تغييرات كان، وايضا كان عباره عن هو يتحكم بالرتم، يضغط وقت ما يشاء، ايضا كان هو في عنده مثلثات عديده جدا ارهقت لاعبينا بطريقه مش طبيعيه. لما احنا
1: هو شوف استاذ امجد، انا يعني كل اللي بتحكيه كلام سليم، لكن احنا موضوع المرونه التكتيكيه الاساس اللي بتاع كره القدم، احنا عندنا اسلوب واحد فقط لا غير، زائد ما في مرونة تكتيكية، الشكل انت فايز متعادل خسران نفس الشكل، التبديلات مؤذية جدا، الزيادة العددية اللي في نص الملعب مستحيل تشوفها لأنه بيلعب ارتكازين ومش راح يتبدل، ولأول مرة ببدل لاعب اليوم منهم، وأول تبديل برضو صار فول وتلقينا هدف. الأخطاء الكارثية اللي صارت في الكرات الثابتة ما انحلتش نهائيا، التحولات ما استفدناش منها بشكل كبير إلا بالحالة الفردية، ما استفدنا من لعيبة الوسط بالزيادة العددية بشكل سيء جدا. يعني إحنا الموضوع التكتيكي والموضوع اللي بدنا نحكي فيه ترى بنقدر نحكي فيه أسبوع. المنتخب الأرجنتيني اليوم بأقل جهد يعني قدر يغلبنا، واللي ساعدنا إنه إحنا لاعبيننا كانوا بحالة دفاعية فقط لغير، ولما رحنا على الضغط قدرنا نسجل هدف، على طول رجعنا لحالة دفاعية. إذا أنت قبل كرة القدم أنت بحاجة قلب جريء، فإحنا بنفتقد للجرأة، أو مش إحنا طبعا،
0: أنا بتفق معك وحكيت لك أنه إحنا نفتقر إلى المرونة التكتيكية، وأيضا وأنت مدرب وتعلم هذا الموضوع أكثر مني، بأنه دائما التبديل وإجراء التبديل عبارة للمدرب عن إدارة وقراءة وجرأة. التبديل طبعا يحتاج إلى جرأة بتوقيته المهم، فإحنا افتقرنا إلى هاي العناصر المهمة. عشان هيك أنا بحكي لك بكل الأداء المشعر فيه بالفخر، اللاعبين قدموا أكثر من طاقاتهم، لكن الحصر اللي عندنا أنه كان ممكن إحنا نكون في وضع أفضل ونكون في الدور الثاني، لكن الحمد لله التحدي الأهم عندنا أنه الآن إحنا وصلنا كأس العالم، لابد زي أول وصول إن كان لما ثبتنا على القارة الآسيوية ب 2004 انه يكون الهدف الرئيسي انه يكون في عندنا استمراريه بالتواجد بكاس العالم. من هنا تاتي النتائج، تاتي الخبرات المتراكمه، وتاتي هويه الفريق والشخصيه، فهذا مهم جدا انه نبني على هذه المكتسبات.
1: انا معك 100%، لكن بدنا نهتم هيك اكثر بالاجيال اللي تحت شوي والكوارث اللي عندنا، انه احنا ولا فريق من الفئات العمريه متأهل للبطولة الآسيوية، مش لكأس العالم. وللعلم كأس العالم كل مواليد سنة بسنتها، فبالتالي إحنا الاهتمام لازم يكبر على أساس تظل هاي الأجيال ماشية، وعندنا لاعبين مميزين، لكن التدريب عندنا في الفئات العمرية سيء للأسف، والمشاكل كثير، ويعني كثير القصص بدي أشرح، يعني موضوع مزعج بصراحة تاع الفئات العمرية.
0: تكلمنا أخي وأثمان على الفئات العمرية، وإذا منقارن منشوف المرتبة اللي وصلت عليها منتخب المغرب، هو أساسها كان الاهتمام بالأكاديميات والفئات العمرية اللي عندهم، كان عبارة يعني أنت على منتخب، بدنا نيجي على المنتخب الحالي، شوف أنه في عندك لاعبين أنس بوعدي واللي عم بطلعوا، هذول كله نتاج بكون منتخب 20 اللي أخذ كأس العالم، فاز بكأس العالم
1: 100%.
0: شوف كم
1: والمدرب ترى
0: 6 ملايين، طبعا المدرب في عنده
1: نفس المدرب تاع كأس العالم 2020 نفسه.
0: نعم محمد وهبي. نعم

0: محمد وهبي اللي هو عنده فكر تكتيكي مروني وعنده جرأة. أنا جرأته احترمته بجرأته حقيقة لما لعب مع البرازيل في أول مباراة وهو استلم المبادرة وضغط على البرازيل طيلة 45 دقيقة. والله العظيم في أول نص ساعة إني أشفقت على منتخب البرازيل إنه مش قادر يطلع أو إبن هجمه. وهذه الثقة
1: أشرح لك شغلة بسيطة على أساس الناس لازم تعرف شو أنت اللي بتحكيه وشو يعني تخطيط. المنتخب المغربي كان عندهم الرقراقي، الرقراقي فكره دفاعي بشكل أكبر، يعني أسلوبه دفاعي بشكل أكبر تحولات. لما وصل لنص نهائي كأس العالم وصارت الفرق تتعامل مع المنتخب المغربي بشكل مختلف، يعني المنتخب المغربي مطلوب منه أنه يضغط، مطلوب منه أنه يستحوذ، اضطروا يجيبوا مدرب صبغة هجومية، عشان هيك جابوا محمد وهبي. يمكن الناس كلها اعترضت والناس ما عجبها الحكي، لكن للتعامل بالحالة الفنية الثانية المختلفة الهجومية جابوا محمد وهبي وأعطوه الأوكي أنه لعب صغار ما عندنا مشكلة لأنه بدنا نظل فريق محترم. عشان هيك أنت اللي بتحكي فيه تاع الاستمرارية، إحنا بطلنا فريق للمشاركة، الفرق صارت تحترمنا بشكل كبير، إذن المطلوب منا حالة هجومية أكبر. وهذا أنا اللي بدي أوصلها الفكرة الكبيرة اللي لازم توصل للكل.
0: نعم 100%. ولما يصعد الفكر أخو عثمان عند مثلا أشرف حكيمي نجمهم الكبير، أنه إحدى تصريحاتهم امبارح أنا سمعت له تصريح أنه بقول لك إن شاء الله إذا أخذنا كأس العالم سيجل جنود الجماهير في المغرب. فتخيل يعني هذه العقلية، العقلية أنه يتكلم على هدف أو أمنية أنه يحصل على كأس العالم. هذه هي الشخصية والعقلية اللي أصبحت المنتخب المغربي. إحنا نتمنى أنه زي ما حكيت الفئات العمرية الاستمرارية كل هاي الأمور قادرة أنه يصير في عنا تراكم على الخبرات، يكون عنا وجود إن شاء الله. إحنا التحدي الأكبر إن لازم نقعد الآن كاتحاد ويسوي إجراء تقييم كامل للمرحلة اللي هي نهاية كأس آسيا، لأنه الآن إحنا لازم نكون رقم صعب في نهاية كأس آسيا بعد عام. يعني مش مقبول إلا نكون حقيقة في النصف النهائي والنهائي، لأنه هيك أصبح. لكن لا سمح الله إذا بنهاية آسيا تراجعنا خطوة، هذا بيأثر علينا وبيأثر علينا كثير لا قادم المنافسات. ففي عنا تحدي،
1: يعني طموح الشارع الأردني صار هيك كمان، وطموح الجمهور صار هيك، والعالم كله في آسيا صار يتعامل معنا باحترام كبير.
0: نعم 100%. وصار عندك الجمهور متابع وفي جمهور كبير، وأنا برجع بقول لك اللي هو الجمهور العائلي هذا مهم. أنا لما بشوف في المقاهي وبشوف في محل الشاشات والعرض بشوف عائلات بتكون متواجدة من الأب إلى الأم إلى الأطفال إلى كل، هذا بيأكد إنه كرة القدم هي أصبحت حالة وطنية. لابد أن نستغل هذه الحالة الوطنية بمزيد من المراجعة والتقييم وأيضا الاستعانة بالخبراء والفنيين حتى إحنا نقدر نواصل، وإنه هاي الفرحة كل مونديال إن شاء الله إنه نعيشها مع أيضا يكون في عنا نقطة مهمة جدا. يا ريت إنه لعيبتنا يأمنوا بقدراتهم أكثر، آمنوا ويثقوا بقدراتهم، إنه تكون خياراتهم مناسبة بالاحتراف، خيارات إنه تكون على مستوى ليفل عالي، على مستوى يعني أندية كبيرة أو دوريات كبيرة، ما نظل محصورين في منطقتنا. إذا ظلنا محصورين في منطقتنا إحنا راح نظل في نفس المستوى ونفس التايب. في لعيبة أنا بديش أسميهم بالاسم أخي عثمان وأنت بتعرف، في لعيبة أبدعوا بآسيا وأبدعوا بكأس العرب، لكن بعض خياراتهم لقيتهم بكأس العالم شوي مردودهم رجع شوي. حتى الحالة
1: يعني برضو بنرجع لموضوع الثقافة بشكل أكبر وموضوع الوكلاء وموضوع التسويق، موضوع برضو كمان واسع وبرضو لازم نتطور في هذا الموضوع، خاصة موضوع الثقافة تاعت اللاعبين.
0: 100%.
1: يعني أنا سعيد جدا أستاذ أمجد بتواجدي أنا معك، مش أنت بتواجدك معك، أنا تواجدي معك، ومشكور جدا على كل الكلام الجميل والرائع. والله أستاذ أمجد
0: حبيبي الله يخليك كابتن، وأنا أيضا سعيد جدا أني تواصلت مع اللاعب والمدرب والكابتن والإعلامي عثمان الحسنات.
1: الله يحفظك أستاذ أمجد، شكرا جزيلا. شكرا أستاذنا، شكرا جزيلا. الله يسعد صباحك أستاذ أمجد. طبعا احنا استمعنا لاراء الناس يعني بتشكيله ناس خبراء سواء مدربين اعلاميين هذا كله يعني إن شاء الله بيعطي قيمة. بنتمنى إنه الناس المسؤولين يسمعوا كلامهم بشكل جدي، لأنه هذول عندهم خبرات متراكمة بشكل كبير، سواء في الأردن خارج الأردن، مدربين إعلاميين رياضيين، يعني كله مهم، مدربين، هذا كله مهم جدا. فإن شاء الله إنه نستفيد من الدرس اللي أخذناه في هذا المحفل الكبير، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونظل مستمرين ونعمل هاي الحالة الوطنية المستمرة للشعب الأردني، دائما المنتخب يظل مفرحنا كما هي العادة. يسعد صباحكم ومشكورين على حسن الاستماع، شكرا جزيلا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يقول إن نشام المنتخب الوطني مثلوا وجها كريما للأردن وأسسوا لنجاحات مقبلة. جلالة الملك يقول إن الجماهير الأردنية عكست أجمل الصور عن الأردن بما يجسد صدق الانتماء. ترامب يقول إنه إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا فلن تكون إيران قائمة. الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف جميع المفاوضات الجارية بذريعة انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. نتنياهو يقول إن إسرائيل تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ولديها عمل كثير لم تنجزه بعد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: هي يا أردني.
8: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
9: احنا معك على طول.
10: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يقول إن نشام المنتخب الوطني مثلوا وجها كريما للأردن وأسسوا لنجاحات مقبلة. جلالة الملك يقول إن الجماهير الأردنية عكست أجمل الصور عن الأردن بما يجسد صدق الانتماء. ترامب يقول إنه إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى إكمال المهمة عسكريا فلن تكون إيران قائمة. الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف جميع المفاوضات الجارية بذريعة انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. نتنياهو يقول إن إسرائيل تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ولديها عمل كثير لم تنجزه بعد.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا على إذاعة عين على 98.3. اليوم صباحنا يعني حلو بس مش كتير يا جماعة، عندنا طاقة بس طاقتنا كمان مش كتير. يعني اليوم الأحد ومنتخبنا الله يعطيه العافية يا رب، وصراحة كانت مباراة كتير حلوة وما قصروا وتعبوا للأمانة، وكان الدفاع قالب محلل ورضيع ما بتسمح لي فإن شاء الله الله يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة. اليوم مشوارنا رح يكون غير عن بعد كل يوم من مباراة، اليوم رح يكون دعمنا غير للنشامة ورح نربح جوائز، وبدنا تفوتوا على لايف الفيسبوك. اليوم طالعين لايف فيسبوك، بدوا تفوتوا على اللايف وتكتبوا جملة دعم للنشامة، وبس تكتبوا هاي الجملة رح تدخلوا معنا بالسحب ورح نربح جوائز من بيتزا القيصر. يا جماعة أنا اليوم نفسيتي مش ولا بود، حس حالي زعلانة، الكل عم بحكي اللي بحوالي أنت زعلانة، فعليا أنا زعلانة على منتخبنا وزعلانة على النشامة، زعلانة على تعبهم وعلى جهودهم، بس مع هيك بدنا ندعمهم وبدنا نكون طاقة إيجابية لإلهم، وبدنا نكتب لهم جمل حلوة عشان نتحضر لكأس كأس آسيا، صح؟ رح يكون هو بشهر 7، شهر قديش؟ قدي ضياء؟ شهر 1؟ أيوة 7/1 بالسعودية. فرح نعطيهم طاقة، نعطيهم دعم إيجابي، وشاركونا بتعليقاتكم وكمان باتصالاتكم، وحكونا جملة دعم للنشامة عشان تدخلوا معنا بالسحب نربح جوائز من بيتزا القيصر. يعني اليوم الغداء رح يكون من القيصر.

وكمان صباح خاص يعني خاص جدا لموسى التعمري للأمانة، يعني فرحت قلوب الأردنية. قد ايه مليون احنا يا جماعة؟ 11 مليون، فرحتنا كلنا فعليا. هذا زي كأنه أخذنا كأس العالم وزيادة، يعني نجيب جول مع الأرجنتين، يعني والله قوية بالنسبة لنا، فرحتنا كلنا، بسطنا كلنا، كل بيت أردني ينهز اليوم الصبح مع جول موسى التعمري. الله يعطيك ألف عافية طبعا. وهو أول جول بدخله، يعني الأرجنتين بدخلوهم فيهم النشامة، فيعني يسعد صباحك لموسى التعمري، يسعد صباح لجميع منتخبنا، وإن شاء الله يعني الجايات بتكون أحسن، ويسعد صباحكم وكل التوفيق لكم بالجايات.

0: وكمان بدنا نذكركم غير اللايف الفيسبوك اللي احنا طالعين فيه وبدنا كلمة دعم للنشامة كمان على اتصالات، يعني اتصلتوا معنا او بعتوا على الواتساب رح تدخلوا معنا بالسحب ورح تربحوا معنا من بيتزا القيصر. فالكل يشارك، كنا بدنا ندعم النشامة.
1: طبعا يسعد صباحك رندا، واكيد اليوم بدنا نذكرهم انه المسابقة كتير سهلة والاسئلة كتير سهلة، يعني اشياء على الخفيف ما رح تحسوا فيها.
0: هي فعليا هي خفيفة، احنا بس بدنا جملة دعم للنشامة يكتبوا لنا اياها، هل هيك نحفزهم نعطيهم طاقه؟
1: بس مش مجاملات، يعني بدناش الجمله مجاملات، بدنا جمله عن جد اللي انتم حاسين فيه احكوا يا جماعه.
0: لا كنا بنفخر بمنتخبنا فعليا، ورح يحكوا كلام بلهيم. كلام من القلب، يعطيهم الف عافيه، وبكفي نحن وصلنا لهاي المرحله. فيعني حضرتي المباراه،
1: يعني شوفي انا لما طلعت حكيت بكفي انه احنا وصلنا لهاي المرحله، كل العالم قلبت صارت تحكي لي انه ليش بكفي، طب ما احنا كان بنقدر نجيب احسن، وكان بنقدر نعمل احسن، وكان بنقدر نسوي افضل. بس نرجع بنحكي جد بكفي، يعني اللي يعني شوفوا انا بحس المباراه كانت اليوم لازم تنتهي 2-1 لانه الجول الثالث ما له داعي. بس يعني 2-1 ضد الارجنتين، طب والله انا كنت متوقع ان احنا ننتهي 7-1 6-1 صراحه.
0: لا لا لا, لا.
1: صراحة ومش لحالي، اتوقع ممكن نص الشعب الاردني.
0: طلع
1: يعني
0: هلا شوف التعليقات اللي على
1: محمد
0: على اللايف، بقول لك انجاز تاريخي للنشامه، دعم للنشامه. طلع معكم على الخسارة قبل الفوز، فاحنا طبيعيين، احنا معهم بجميع الحالات يا جماعة.
1: حتى عبير بتحكي والله والله بدعوا النشامة، بكفي وصلوا لكأس العالم وعلموا على ميسي بالجول، قد هالنشامة مش مشكلة للمرة الجاي.
0: صراحة
1: شفتي محل الجول،
0: الجول تاريخي،
1: بتحسيه خاوة يعني حتى تاريخي. لو مسكته رح يدخل الجول،
0: تاريخي تاريخي يعني عن جد. تعمري يا تعمري،
1: انت صحيتي كأنك
0: طبعا
1: شريك معصبة كأنك
0: معصبة. صراحة
1: حسيت انا لاني هلا صحيت زي
0: حسيت
1: انت صح اذا تحضرتيها.
0: انا صحي من الاربعة فعشان ما تروح على المباراة.
1: طب عندي فضول اعرف، لانه اغلب الناس من جماعة برشلونة والارجنتين كيف قدروا يعني يطفوا ضميرهم الكروي تبع مثلا انا مع الارجنتين وقفوا مع الاردن.
0: شوفي كل بيت كان فيه مقسم لجهتين، ارجنتين والنشامة، بس داخليا مع النشامة. ويا ويلو حدا قدامي أنا يعني اليوم يحكي لي أنا مع الأرجنتين، يعني إحنا قلبا وقالبا مع النشامة يا جماعة.
1: بس إيش أحلى مشهد كان بالمباراة؟
0: الجول،
1: اللي هو غير الجول وكمان الجول. يعني الجول كان جدا حلو، كمان فرحة جلالة الملك بالجول قديش جميلة وضحكته وبساطة،
0: قديه حلوة والله،
1: يعني والله بتسر البال يا رندا
0: فعليا. واليوم كمان مع المباراة، لين اليوم عيد ميلاد سمو ولي العهد، نحكي له كل عام وانت بخير، والجول هذا هدية لإله من النشامة.
1: 100% بس أنا في شغلة بدي أحكيها كمان يا جماعة. لسه بدنا نقرأ باقي كومنتاتكم، بس في شغلة بدنا نركز عليها رندا، إنه اللي بيصير مثلا إحنا التعمري بالمباراة الماضية كان في عليه هجوم.
0: يا تعمري مستحيل صراحة.
1: أنت بالمباراة الماضية كان في عليه هجوم، المباراة هاي كل الناس عم بتكون معه إيجابية. يزيد أبو ليلى بالمباراة الماضية كان في عليه كمان، ما بنقدر نحكي معه هجوم، يعني بنقدر نحكي الانتقاد. سوري ما كان عليه انتقاد، عفوا ما كان عليه انتقاد، ولكن هاي المباراة عليه كتير انتقادات خصوصا بعد الجول الثالث. فأنا بدي أحكي شغلة خصوصا بتحسي بعالم الكرة رندا. أنا هاد إشي اكتشفته إنه لما يحكوا لك البنات لما يحكوا عن الكرة ما بيكونوا فاهمين فيها جد، فعلا في كتير أشياء إحنا فاهمينها بس في كتير أشياء مو فاهمينها. إنه مثلا في كتير انتقادات بتصير بتكون مش لأنه الناس بتكره اللاعب، بس لأنه الناس عم بتشوف إنه مثلا هاد لازم عمل هيك، هاد كان لازم شد حيله، هاد كان مقصر، هذا كله عادي بما يرضي الله مش مشكلة. أما لما يبلش الموضوع بطريقة غلط ويبلش فيه شتائم ودم وقدح، حد وقتها إشي تاني ولا لا؟ أكيد كمان بين هيك أعطونا هيك شوي وقت أطول للكومنت عشان نقرأهم. لارا عاقل بتحكي حضور جلالة جلالته والأمراء أكبر فوز لإلنا، صحيح 100%
0: صح. عندنا حسين بيحكي لك ألف مبارك للمنتخب وللأردن على هيك أداء مشرف، ورفع الراس صراحة معها.
1: طب خلينا هيك نسمع أغنية نحمسهم هيك، بما أنه بدناش تكون روح المعنوية.
0: لا لا معنويتنا عالية جدا غير اللي صحي. هلأ شوف خلينا نكون واضحين ضياء،
1: عم بسمعك
0: اللي صحي، اللي صحي هلأ يختلف عن اللي صاحي عشان يحضر المباراة، صح ولا لا؟
2: خد عين من كرة واحدة قادرين، نعم عناصر المنتخب الأردني
3: نارية، هذه الكتيبة الأردنية، يا سلام يا سلام على النشامة، يا سلام.
2: أبدي الهوى والعشق والإرادة.
4: أبوه يا قلعة حدثت عن مجدها وفتوه في كل مداغين الجريان المعوردة وغيها كان يسميني يختلف
5: وأصحاب الشماغ الأحمر خذبت لي شماغي الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم شكشكتني بالكرامة قردتني بالكرم أنا أمي أردنية همها تربي سلم.
6: شكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم بالملعب والشعب بأكمل وشعر أن المنتخب بشبهه وبمثله بس وقت الجد النشامة بياض وجه ما مثله.

0: الشعب.
1: ألف صحة على الشاورما لين، يعني مبين عليك إنك عطشانة لهالدرجة، مش فاهمة
2: أبداً
1: كيف كمية المية شربتها أنينتي وأنتها والأمور عندك.
2: طبعاً رندا ترجيتها تشربني مي.
1: آه ما في، ممنوع اليوم،
2: زعلانة مني اليوم رندا عشان أنا اليوم تأخرت عنها.
1: دايماً تتأخري
2: بتحكي لي هذا الأسبوع، ولكن أنا من جديد بلشت
1: ولكن
2: من مغنيسيوم. أيوة أوكي أها. فشو بيسوي هذا؟ بحكي لبابا دائما بحكي لي هذا مفيد، بقول لبابا هذا ما بصحيني.
1: أوكي.
2: فهذا اللي صار يا جماعة.
1: أذكركم يا جماعة إنه
2: ها شفتوا كيف؟
1: هيك بدي أعمل فيكم يوم وطالع. نرجع نذكركم
2: 078
1: نرجع نذكركم على مشاركاتكم على اللايف على الفيسبوك أو على الواتساب أو على الاتصال، تدخلوا معنا بالسحب لنربحكم جوائز من بيتزا القيصر على 0784631. الكل يشارك يا جماعة عشان اليوم نتغدى من القيصر
2: 100%. خلينا نشوف محمد ايش عم بحكي كمان يا رندا بدون ما تعملي لي بعيونك هيك.
1: والله تراني الوضع صعب هيك.
2: انه شامة مش مجرد منتخب بنشجعه ووقت الفوز بنتركه وبنتركه وقت الخسارة. نشامة حكاية وطن وفرحة شعب وراية رفعت راس كل أردني.
1: أنا شفت مشاركتكم التاريخية
2: في كأس العالم لحالها إنجاز كبير راح يضل محفور بقلوبنا بكل دقيقة. والله يعني
1: ما
2: كلام
1: والله
2: مليون بالمية.
1: ما تحكي انك انت ما حضرت المباراة فانت ما تشارك.
2: صراحة انا حضرت الريلز على الانستغرام وانا لا. بشوف السوشيال ميديا كافي. انا كل المباريات حضرتهم الا هاي المباراة يا جماعة عشان كنت ماخذ
1: مغنيسيوم
2: ما حضرتها.
1: كنا مع النشامة. يا نشامة المجد الى الامام. بعد هيك انا مش شايف انتم قدها يا نشامة. اوكي
2: ايوه
1: عز وفخر الفخر الأردني،
2: عز وفخر كل أردني والروح مع النشامة.
1: أرجونا الشاشة
2: رمز العزيمة والإصرار. ارفعوا الراس يا نشامة، فخر الوطن النشامة. طبعا هذا فيصل قطاش.
1: خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم. الشعب
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
3: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
4: احكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني ويا صباح الخير ويا صباح النور، واكيد لسه مكملين معكم. قلنا هيك نسمع مع بعض اكمل اغنيه، ولساتنا اليوم بمسابقه اليوم بدنا نسمع كل مشاركاتكم سواء على لايف الفيسبوك هلا او على 0784631. رح نعطيكم فرصه انه احنا ما بدنا نسمع اي نقد، ما بدنا نسمع اي كلام مسيء، ولكن بدنا نسمع رايكم الفعلي في المباراه، وين بتحسوا كان في هيك تقصير معين او مشكله معينه بس بطريقه صح. الله يرضى عليكم.
1: أو ما بدنا هيك تعليقات سلبية، ما بدنا هيك أشياء بتضايق وبتزعل. نشامة ما قصروا، نشامة وصلونا لهاي المرحلة، بكفي إنه شفنا علم الأردن بكأس العالم، بكفي فرحة الملك بالجول اللي دخله موسى التعمري. فيعني ما بدنا انتقاد سلبي. أنتوا لو أنتوا فعليا مكانهم، أنا يا جماعة بس دخل ميسي على المباراة بالشوط الثاني أنا خفت كيف هم. فخلينا نكون كمان واقعيين انه يعني الموضوع مو سهل نلعب مع الارجنتين. وصراحه النتيجه احنا راضين عنها كاردنيين، يعني صراحه راضين، اتوقعنا النتيجه تكون يعني اكثر.
0: قلت لك انا توقعت 6-1 صراحه.
1: انت ماشي
0: مش استخفافا بالمنتخب الاردني، ولكن الارجنتين يعني
1: متعودين
0: يعني فاهمين شو قصدي، انه الارجنتين فريق ابدا مش سهل،
1: مو سهل. واسم ميسي لحاله
0: اصلا، ميسي خصوصا اخر فتره هو اصلا بده يعني هو هلا هدفه
1: ايش؟ ميسي والله ميسي يا ضياء.
0: ميسي قلت يا رب يكون بالمباراه وانا شايف خبص لحالي.
1: بعدين حسينا في هيك في إشي غريب. اول شيء طلعوا صرحوا انه هو ما رح يلعب بالمباراه، بعدين الشوط الاول ما لعب فعليا، الشوط الثاني دخل، ودخوله على المباراه بحد ذاته توتر. فيعني ما بدنا ننسى كمان توتر اللعيبة، ما بدنا ننسى توتر المدرب، الحراسة، الكل ما أثر صراحة، يعطيهم ألف عافية وإحنا معهم. يعني بالعكس هم اليوم بدعوا، فعليا بدعوا.
0: صحيح. هاي في كمان تصريح للتعمري بعد المباراة بحكي أنه أنا بصراحة أكيد أنا بحاسس بحزن وحاسس بزعل وفي غصة بالقلب، احنا كان نقدر نعمل اكتر من هيك، ولكن الحمد لله بالاخر هذا الجول ما رح ينتصى، وبنعتبر هذا الاشي كخبرة وكتدريب وكأداء، وان شاء الله لقدام يعني بنفرح جميع الاردنيين وجميع العالم.
1: هلا احنا صراحة ما رح يدخلوا، رح يدخلوا معنا بالسحب اللي بيحكوا جمل سلبية يا جماعة، لا ما رح يدخلوا معنا بالسحب، فكون ايجابي، بدنا نسمع هيك جمل ايجابية، بدنا دعم لمنتخبنا. وبكفي الصحف الارجنتينية لين كتبوا عن موسى التعمري انه هو ميسي الاردن.
0: صح.
1: فيعني بحد ذاته هذا انجاز، يعني نحكي له يعطيكم العافيه، كونوا ايجابيين يا جماعه.
0: صحيح.
1: وما تنسوا التعب اللي وصلوا له هذا المنتخب، وبكفي انه هيك علمنا. شفت انت قد ايه فرحتنا بس كان علمنا بالملعب.
0: صحيح والله، عن جد فرحه لا توصف فعلا. وكل حدا كان يعني كل الشعب الأردني، كل الشخصيات جدا مهمة، والفنانين موجودة، والناس موجودين فنية. يعني اليوم كان حتى بتعرفي العبدالله كان موجود، يعني بنسمع متعودين نسمع أغاني العبدالله، ولكن اليوم عبدالله غنى أصلا هو لحاله
1: معكم للتسعين.
0: معكم للتسعين،
1: حطينا معكم للتسعين.

0: نفسي ولا نيمار يعني كونوا واقعيين أستاذ ضياء. والله اللعب مع ميسي مش قليل, بس أنا بدي أحكي لك شغلة, منتخبنا اليوم بالمباراة نشف ريقه.
1: صح,
0: يعني كان الدفاع عندهم صح. مش طبيعي. يعني تعرفي لو إنهم ما كانوا منتخب على قد حالهم وما أعطوا كل طاقاتهم وما أعطوا كل جهودهم, كان اليوم إحنا كنا 7-1 8-1.
1: صحيح, مليون بالمية كلامك صح عن جد رندا. يعني تخيلي لو ما كان هالقد مركزين وحركين وعندهم لياقة جدا مخيفة. يعني بتعرفي شغلة بحس أنا اللي اكتشفته في كل مبارياتنا, يعني إحنا بالثلاث مباريات سواء مع النمسا سواء مع الأرجنتين أو مع الجزائر, اكتشفت بالثلاث مباريات إنه إحنا ما إلنا حظ. إحنا كتير شاطرين, كتير موهوبين, المنتخب الأردني جد مبدع, ولكن بتحسي مرة بيصير الموضوع هيك ومرة بيصير الموضوع هيك. فاهم شو قصدي؟ يعني مرة بيصير تقصير هون مرة بيصير تقصير هون, ولكن الحظ ما في حظ هاي الشغلة. بس بكفينا ننسى كل هاي القصص, بكفي وجود عالمنا بالملعب. وحواري أنا من رأيي ما تمسك الكاميرا أحسن, عشان أو أقول لك أنا ما بديش أحكي بديش أحكي. أنا هلا انتبهت
0: بعدين خلينا نكون واقعين إنه هو ميسي الهداف, بدي أخذ هداف صح. بيقول لك مسجل 19 جول بكأس العالم اليوم ال19. يعني منطقي صح. انه بس دخل جول واحد فينا
1: صح صح.
0: يعني انا موافقه صراحه, انا راضيه راضيه. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الو, صباح الخير,
0: كيفك؟
2: الحمد لله, الله يسلمك.
0: عرفني باسمك.
1: الله يسعدك.
2: فيصل عبد المنعم.
1: فيصل عبد المنعم.
0: فيصل,
2: نعم.
0: كيف شفت المباراه اليوم؟
2: والله الله يعطيكم العافية, الشباب كانوا يعني قدها يعني, والحمد لله يعني أدوا اللي عليهم وزيادة كمان. يعني الشباب ما قصروا والنشامة ما قصروا, والله يعطيهم الصحة والعافية. يعني الحمد لله, والله حضرناها من الصبح وإحنا سهرانين طول الليل نتلنا فيها.
1: أنت هلا ما نمت يا فيصل صح؟
2: والله ما نمت.
0: بس منتخبنا بيستاهل واليوم بدأ.
2: والله قدها قدها الشباب, قدها النشامة. يعني انبسطنا إنهم شاركوا في مونديال عظيم, يعني أدوا اللي عليهم وزيادة, والحمد لله. وإن شاء الله القادم يكون
0: إن شاء الله الجايات أحسن. يسعد صباحك يا فيصل.
2: الله يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا. صراحة أنا كنت حابة أسأل فيصل سؤال عن إيش رأيه بإيش اللي يعني بعرف إيش رأي الشباب في الموضوع. إحنا البنات مش
0: هلا يعني إحنا عم نأخذ هيك دعم للمنتخب. نجيب محلل معاكي بالساعة الثانية, لا تزعلي.
1: شوفي يا عبير.
0: والله بدع عنده شام, والله بكف وصلوا كأس العالم وعملوا
1: وعلموا عليه بصراحة.
0: قدها النشامة مش مشكلة المرة الجاي. أنا صراحة بالنسبة إيه للعبة مع ميسي لحالة كأس عالم, والجول ميسي لحاله كأس عالم. معكم بالخسارة قبل الفوز, أنتوا قدها فعليا.
1: والله قدها. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. أنا حاسة إنها
2: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا, كيفك؟
2: كيف حالك؟ ان شاء الله تمام.
1: تمام الحمد لله. عارفني باسمك؟
2: بندر.
1: اهلا وسهلا يا بندر. بندر, انت دائما بيكون في عندك تعليقات رياضيه معينه دائما بكل مباراه, فاليوم حابه اسمع.
2: الله يعطيهم العافيه النشامه ما قصروا.
1: صحيح.
2: اول تعليق انت حكيتيه قبل شوي, قلت احنا ما لنا حظ.
1: صح ما لنا حظ. يعني انت معي يا بندر.
2: شوف اول مباراه وشوف اخر مباراه, يعني احنا ما لنا حظ.
1: صح يعني انت يعني بندر اللي بيقهرك انه انت بتكون عارف انه احنا يعني في مجال كبير انه احنا نفوز, ولكن مش ظابطه معنا. فاهم شو قصدي؟
2: انا مش راضي تزبط يا الله. ليش مش عارفين من كاس اسيا لكاس العرب وهي كاس العالم؟ طب يا الله الثالثه يمكن الرابعه تكون ثابته. هم يقولوا الثالثه ثابته بس يمكن الرابعه تكون ثابته. وان شاء الله انه خير
1: ان شاء الله.
2: والله يعطيك العافيه لك ولا رندا ولا
1: الكادر
2: ولا العريس.
1: الله يسعدك يا بندر. بندر, طب كمان سؤال اخير. شفت في غلط تحكيمي في المباراة؟
2: لو حكينا مش راح نستفيد شيء, بس في أخطاء لكن مش مؤثر زي ما بيقولوا. مش مؤثر
1: مليون بالمية.
2: علينا وعليهم
1: علينا وعليهم. يسعد صباحك يا بندر. يا أهلا وسهلا. أوكي, خلينا نشوف سامية المراجدي عم تحكي. بالنسبة إلنا هدف الأردن التاريخي وإنجاز كبير في مرمى الأرجنتين, والتعمري ما قصر لكن طبشناهم كتلناهم كسرناهم. لاعبين الأرجنتين وميسي فشل أكثر من مرة بالتسديد. برافو عليكم يا أردنية.
0: والله برافو
1: سامية.
0: أنا توقعت كلهم يطلعوا
1: يرجوا. قافية, قتلناهم كسرناهم دبحناهم.
0: خلينا ناخذ اتصال.
3: ألا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: يسعد الصباح حبيباتي الله يوفقكم. أنا هند حداد الحصن.
0: يا أهلا.
3: أنا عاملة عملية الغدة ولا زغروتي ومهاهاتي ما في حدا زيها
1: يا حبيبة قلبي سلامات.
3: وبنتي أبدعت ببيت الأردن ليالي الناصر إذا شفتيها هاهت للمنتخب.
1: صح ما شاء الله.
3: حبيبتي من نبارك لسمو الأمير حسين بعيد ميلاد العمر كله يا سيدي لسنين طويلة العمر كله أقبال 100 سنة. يا ريت ومبروك يا مولود جديد. يا ريت ومبروك كل جمعة وعيد. يا ريت ومبروك شو بعملنا لك. يا هالأرض اليابسة تخبر قدامك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام.
3: ايها ابو عبد الله ما مات. ايها خلص بنات. ايها خلص عبد الله واخوته واولاده عزوه للاردنيات. انت عزوتي يا محسن. ايها في عنا جاب انجاز. ايها مجلل بالالماس وكل واحد بيقول ملكنا ابو حسين واميرنا سمو الامير حسين بظل مرفوع الراس.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
3: السلام عليك. سيدنا افتح باب دارك ولاقينا. يا حمام قصرك كله ما يكفينا. يا حمام ما ناكل خرفان غدينا. يا خرفان ما ناكل حرير كسينا. يا حرير ما نلبس صيتك وجودك بكفينا.
1: وجودك بكفينا. والله نفسي يا زغرت بس ما بصمت على الهواء.
0: تحت الهواء انا
3: شايفه. وان شاء الله الله موفق منتخبنا ويعطيهم العافيه والخير بالجيات.
1: ان شاء الله الخير بالجيات. بس انت حضرت المباراه؟
3: والله قاعد وقلتك بس بكفي بنتي مندوب بدلس عجبت قد باهات ولابسها هالسرور وهاهت هذول نقلت هياهن وهاهت لسيدنا.
0: الله يسعد صباحك والف سلام عليك يا رب.
3: غير اروح يا حبيباتي بس عملت الغدة لي اسبوعين الغدة رقية.
0: سلامتك سلامتك. اثر
3: علي يسلمك الرب.
1: احلى صوت بالعالم.
3: الله يخلينا سيدنا. ايها سيدنا يا كبيرنا. ايها يا ململم عشيرتنا. ايها الله يزيد بعمرك وتؤمر على كبيرنا وصغيرنا.
0: الله يسعد هالصوت. الله يسعد هالصوت.
1: الله يسعدك يا
0: رب. يسعد صباحك
1: يا رند. شو ما احلى روحها يا رند. زدت شفتي ما ألزها كيف انه يعني صاحي الصبح هيك تبرم عندها طاقة إيجابية وحلوة وحتى
0: ظلمنا ظلمنا اللي حكى كشرتنا هيبتنا. والله خف دمنا هيبتنا
1: والله ما في زينا.
0: خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
4: الو صباح الخير رندا.
0: يا صباح الورد.
4: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله.
4: صباح الخير لكل المستمعين اجمعين.
1: يا صباح
0: صباح الورد.
4: اول شيء هارد لك لمنتخبنا. قدر الله ما شاء فعل ولكن كان بالامكان افضل من ما كان. ولكن انا بدي احكي شغله بكفي انه علم الاردن انتشر بكل العالم. علم البلدي انتشر بكل العالم. بكفي انه كل الأردنيين يعني فرانسيسكو 50,000 أردني يحضر قاعد ولا 45,000 أردني يحضر هذا إنجاز.
1: صحيح.
4: ملايين قاعد بتتابع المنتخب الأردني هذا إنجاز. الأردن بكرة بالفيفا 2026 بالبلاي ستيشن راح يكون في للمنتخب الأردني. هذا بحد ذاته ترويج وتصفيق وإنجاز.
1: بالفيفا راح يكون في منتخب أردني. بالفيفا راح يكون في منتخب أردني على البلاي ستيشن. يا عيني وأخيرا هذا كان حلم حياتي صراحة. يعني شو الأخبار الحلوة.
4: راح يكون ب 2026 فيفا 2026 المنتخبات اللي شاركت.
1: شكرا لك على هالمعلومة الحلوة. شكرا لك. أوكي.
4: هذا إنجاز بحد ذاته وهذا لازم نفتخر فيه. الشباب اللي أدوا وإحنا طلعنا بنتيجة مشرفة على فكرة. بالكأس العالم خرجنا بنتائج مشرفة. مش تحكي والله نتائج بدون لا خرجنا بنتائج وبأداء كمان للأمانة يعني. بدون نتائج كبيرة كانت يعني نحكي كارثية. لا لا لا بالعكس 3-1 بعالم كرة القدم
0: منطقية
4: طبيعية وعادية. واثنين واحد نفس الإشي. وإحنا كنا بنقدر إنه نخطف فوز بنقدر ولكن قدر الله ما شاء فعل. الله يعطيهم ألف عافية الشباب ما قصروا. تحية يعني تحية من كل أردني عن جد. إحنا فخورين بهيك منتخب وهي كأس آسيا على أبواب بشهر 1 في السعودية.
0: إن شاء الله الخير بالجيات.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الخير بالجيات. يسعد صباحك. شكرا لك على الطاقة الإيجابية. يعني من احلى الاخبار اللي حكى لي اياها انه هلا بالفيفا بالبلاي ستيشن 2026 راح يكون في فريق الاردني. يعني هذا شيء كثير حلو. انت كمان لعبتي فيفا رندا؟
0: لا
1: لا.
0: في كمان شغله لي المدرب الارجنتيني طلع صرح حكى الاردن هو اكثر منتخب عينينا منهم المجموعه. يعني هم الاردن اكثر شيء عانوا منه وهو اول منتخب سجل بمرماهم. تخيلي يعني، يعني احنا يعني نقدر ان احنا سجلنا بمرمى الارجنتين والمدرب تبعهم بيحكي انه هو احنا اكثر فريق عانى معهم وتعبوهم فعليا. لين انت لو حضرت المباراه رح تشوفي قد ايه هم تعبوهم. وميسي كمان حاول اكثر من مره انه هو يدخل جول ويصدوها، كان من الدفاع او من الحراسه. فيعني صراحه يعطيهم الف عافيه، والله اليوم جهودهم مقدره. ويعني بتعرف لو لعبنا اللعب هذا بالمباريات قبل كان احنا كمان تاهلنا. ولا معك حق؟ معي حق يا شباب ولا لا؟ يزن سامعني معي حق؟
1: اه والله
0: اوكي مش سامعة.
1: خسرنا بقول لك.
0: خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم، بس قبل الفاصل نحكي لكم احنا عم نقرأ كل كومنتاتكم الإيجابية على لايف الفيسبوك، ومسجاتكم عم توصلنا واتصالاتكم عم تدخلوا معنا بالسحب لنربحكم جوائز من القيصر على 0784631. خليكم معنا بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-77-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
9: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
10: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
9: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
10: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: مع سنابس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه. اليوم مشوارنا لين هيك خفيف على القلب، من هونها على كل حدا زعلان ونفسيته تعبانه. شو رايك؟
1: بس هذه هونها علينا بالاول.
0: انا بهون عليكي، كيفيش انك ما حضرتي المباراه؟ خلينا ناخذ اتصال.
1: شفتي؟ سبحان الله، اللي خطيه. يا جماعه اللي بيعرف بالكومنت هلا مين اللي دخل علينا الجول الثالث، يعني بدنا نعطيه هيك مفاجأة.
0: تحكيلي يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد، يعطيك العافية يا رجل.
0: الله يعافيك. يا أهلا.
1: الله يعافيك.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله، الحمد لله بخير.
2: أنا واضح الكل بخير، لأنه اليوم جد يعني لازم كنا نفتخر بهذا المنتخب.
1: شو رأيك اليوم؟
2: والله رأيي صراحة، اسمعي، هو في إشي سلبي بس إشي الإيجابي بغطي على السلبي. دائما إشي الإيجابي.
0: أنا ما أقبل هاي الجملة فعليا.
2: يعني صحيح الواحد، يعني والله العظيم صراحة كل مباراة بنحضرها بنشوفها نسمع نشيد الوطني، الواحد مشاعر تتحرك. ما بالك انه لو كل دورة بنشارك ونبني على هذا الأساس انه كل دورة لازم يكون كأس العالم، ها راح نبني إنجازات. يعني احنا كأول مرة مشاركين كأس العالم، صحيح انه هدفنا، يعني احنا الأردنيين احنا كنا مأمنين بالمنتخب صراحة، وكل أردني كان مآمن انه نصل للدور اللي بعد، دور 32، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا راضيين، ويعني اجمل شيء بالمباراه سهرناه صراحه فرحه سيدنا، هذا فخر لكل العالم، مش لكل العرب، فخر لكل العالم.
1: مليون مليون،
2: يعني احنا فخورين. ايه
1: بحكي لك، مليون بالمية.
2: يعني صحيح احنا بظل الواحد متضايق انه يعني لازم كل مباراه نسمع نشيد وطني منتخبنا ونشوف العلم، بس خلص يعني هذا شيء لازم نبني عليه النجاح من هاي الدوره. يعني والله الواحد يعني حمى عقلبه ما يشوف في المنتخب بالعالمية. يعني اليوم صحيح انه احنا افتخرنا انه ميسي، يعني مش فخر انه اصلا، فخر لميسي انه لعب ضدنا.
1: صحيح صحيح.
2: يعني صحيح، يعني جول موسى التعمري اذا الله اعطانا عمر راح يظلوا
0: جول تاريخي تاريخي.
1: هذا جول مش راح ينتصى صراحة.
2: مثلا هذا الابن يحكي لولده انه الأردن لعبت ومستمر سجل بالأرجنتين كأس العالم 2026، كان جلال سيء، يعني راح تظل ذكرى ما راح ينساها أي أردني بيحب الأردن بصراحة.
1: طب بدي أسألك سؤال، يعني بعد هذا كلامك الحلو، كلامك مليون بالمية كله صح أكيد، ويعني فخر لهم هم اللي لعبوا معنا، بس سؤالي إلك أنت، قديش كنت متوقع نتيجة المباراة قبل المباراة؟
2: بدك الصراحة؟
1: الصراحة بدون يعني بكل شفافية.
2: اسمعي، أنا طبيعتي ما بعرف أجامل، والله طبيعتي ما بعرف أجامل. قلت هو صرح مدرب سكولوني، مدرب الأرجنتين، إنه قبل المباراة بالمؤتمر الصحفي إنه مثل ما راح يبدأ أساسا، راح يبدأ شوط ثاني. والله كنت متوقع إنه الشوط الأول تنتهي 3-0، يعني مجريات المباراة بشكل عام أحكي لك أنا بتنتهي 5-4.
1: يعني 5 متصدر 5-3.
2: بعطيكي مليون في المية، الشعب الأردني المحنك اللي بيحكي كرة قدم متوقع ان الاردن تخسر بنتيجه كبيره، بس فعليا احنا فخورين فيهم، مع انهم طلعوا بس فخورين. يعني والله مع انه احنا يعني يزيد عليه اغلاط، ما بدنا نحكي بالامور الفنيه لها اصحابها، بس والله احنا فخورين فيهم اقسم بالله. يعني الحكي اللي احكي لك اياه لسه في حكي كثير، بس اكثر كلمه المعذره فخورين فيهم.
1: يعني بالعكس كلامك دخل قلوبنا كلنا، ويسعد صباحك وشكرا لك على الكلام الحلو هذا، فعلا احنا فخورين فيهم وكل كلامه حلو. يعني انا صراحه برندا الكل كان متوقع اصلا بهاي المباراه أصلاً نتيجه، يعني انا مثلا من الناس توقعت 6-7 بصراحه،
0: مش 6-1
1: الا قلت الا ما يكون في واحد، يعني فاهمه.
0: والله انا ما كنت متخيل الواحد
1: عن جد.
0: الحمد لله الحمد لله. عن جد هيك بقول لك، هو الجول دخله جول تاريخي، فعليا تاريخي، مش لانه احنا بنلعب يعني وهم احسن منا، بس هم متعودين بكأس العالم،
1: صح،
0: هم يعني
1: صح
0: متعودين
1: صح
0: على هذا اللعب، ويعني معهم ميسي يعني الهداف يعني أكثر من هيك يعني، فتوقعت صراحة حتى الواحد، بس يعني الحمد لله.
1: أنا أتوقع للمرات الجاي رح يكون الخوف من الأرجنتين منا، مش خوف من
0: معقول ب 2027 هو الكأس العالم الجاي ضياء،
1: ب 2030
0: إن شاء الله بيكون هيك كأس العالم أردني بإذن
1: إن شاء الله.
0: الله
1: بإذن الله. يعني وصلنا كمان كومنت على الفيسبوك من نورة الحمايدي بتحكي نحن مع منتخبنا لو خسرنا بنرجع شهر 2027
0: نرجع ب 2027 لا 2030 يا نورة، الفوز أردني، ولو خسرنا كمان رفعوا راسنا، ولو فزنا
1: بيض وجهنا. نحن كأس منتخبنا على المر قبل
0: على المر قبل الحلو.
1: يعني طلع الحق علينا هو فعلا 2027
0: 27 سوري احنا كأس آسيا فعليا ان شاء الله
1: معك يا نورة.
0: فعليا ان شاء الله كأس آسيا يكون الفوز أردني بإذن الله
1: ان شاء الله بإذن الله.
0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير
0: يا صباح الورد.
3: كيف الحال؟ شو
0: تمام
3: الأخبار؟
0: انت كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
0: عرفني باسمك. عرفني باسمك.
3: عبيدة المعابر بحكي معك.
0: اهلا يا عبيدة. عبيدة كيف المباراة كانت؟
1: عبيدة معصب.
3: المباراة كانت جميلة والحمد لله رب العالمين. المنتخب قدم اداء جميل لكأس العالم. احنا اليوم لا نقف لنرتي خروج النشامة من كأس العالم بل نقف نحيي رجالا صنعوا تاريخ لن ينساه الأردنيين.
0: معك حق والله بكل كلمة. معك حق. طب أدي كنت متوقع
3: 12 مليون أردني وهي صح. أول مشاركة لنا في كأس العالم. إحنا الآن كأول مشاركة يعني الحمد لله رب العالمين منتخبنا ما عنده كباقي المنتخبات الخبرة في كأس العالم
0: 100%.
3: قدموا مباريات جميلة جدا ومثلوا الأردن خير تمثيل وأول من ساند المنتخب وكان واقف معهم شفنا جلالة سيدنا القائد الأول.
0: شفنا الفرحة كمان بعيونه.
3: ولي العهد والمنقدم اليوم التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون. وإن شاء الله من طول الأعمار يا رب العالمين.
0: آمين,
1: آمين
0: يا, رب.
1: يا رب. آمين آمين.
0: يعني كنت بتوقع هاي النتيجة ومتوقع أكتر.
3: والله شوفي أنا عتبي عليك إني أنت متوقع 6 أو 7 يعني إحنا منتخب النشامة.
1: الله يساعدك.
0: مين دي مش أنا
3: يعني
0: مين
3: عبيدة. إحنا نلعب مع أقوى فريق في العالم إحنا اسمنا النشامة.
1: مليون بالمية.
3: أنا بالنسبة لإلي كعبيدة أنا كنت متوقع يعني يا تروح تعادل يا 2-1 لـ3 بالكثير وهيك كانت النتيجة.
1: يعني عبادة اسمع والله احنا اكيد متأكدين انه النشامة ما عبيدة صحيح هم ما قصروا بالعكس وما شاء الله عليهم يعني لعبهم جدا مخيف بس انا بتعرف ليش هيك توقعاتي لانه انا بحكي الارجنتين دائما متعودين هم دائما بكأس العالم وخصوصا ميسي هلا يعني داخل هو متحمض للكل فهم شو قصدي فقلت يعني الله يعيننا على اللي حيصير يعني راح
0: ثقتنا ثقتنا بالنشامة كبيرة اكيد
3: حكيت لك احنا اذا ما نيجي نحكي عن الارقام وغيره المنتخب الأردني أول مشاركة له أكثر نتيجة تلقاها 3 أمام الأرجنتين اليوم
1: صحيح.
3: طب إحنا نيجي نحكي عن منتخب السعودية منتخب السعودية يعني 4 و5 و6 العراق كذلك الأمر كثاني مشاركة ما نيجي نحكي لعب مع فرنسا ولعب مع النرويج ترى النرويج زي النمسا عنا إذا بدنا نحكي فرنسا الأرجنتين أقوى من فرنسا
1: صحيح.
3: فمعادلة الأرقام كمنتخبات عالمية الأردن مثل الأردن المنتخب مثل الأردن خير تمثيل للأمانة
1: صحيح بس أنا كنت بحس اليوم كان لازم جبنا 2-1 صراحة الجول الثالث كان هيك مش محله بس مش مشكلة
3: الخبرة هي اللي ما ساعدتنا
0: فعليا فعليا إن شاء الله الجايات
3: هي اللي ما ساعدتنا الآن إحنا ما نطوي كأس العالم الآن يجب أن نركز على كأس آسيا كأس آسيا عندنا بشهر 1 في السعودية وسعودية مش بعيدة بنقدر نروح نجيب عمرة وننزل على جدة
1: إن شاء الله إن شاء الله
3: ومنجيب
1: نروح يعني ملئين بالحسنات
3: عمرة ومباراة
1: شوف
0: إن شاء الله إن شاء الله الجايات بتكون أحسن يا عبيدة
3: نروح بكأس آسيا بإذن الله
0: إن شاء الله الله يسعد صباحك
1: هو بده يضرب 2-1 بده يروح بحسنات وبده يروح بكأس آسيا
0: يعني بتحسي إنه فعليا إحنا هيك رح نعمل رح يروح يعمل ياخذه يعمل عمرة بعدين يحضر المباراة وإن شاء الله إنه إحنا نكون تعلمنا من أغلاطنا بكأس العالم ونضبط الأمور بكأس آسيا أنا هيك حكى لي يزن قال لي يزن إن شاء الله بكأس آسيا رح نضبطه له شو يا يزن
1: بس أحكي لك شغلة ضياء

طبعا في شغلة كمان ما رح ننساها، إنه جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو الأمير حسين كمان يعني في منشور نزل من خلال بحكي: نعم لم نكسب نقاط ولكننا كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا. رأينا شماغنا المهدب على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين. رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامة وبحضورهم الوازن، ورأينا شاشات التلفزة العالمية تتغنى بالحضور اللافت للجماهير الأردنية. رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية، ورأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم.

0: انه 11 لاعب كلياتهم بنفوس وبقلوب 12 مليون اردني، واحنا بالاخر ما خسرنا، احنا كسبنا حب الناس، خصوصا اللي شفتيه انت كمان بغرفة اللاعبين الاردنيين اللي شفناه احنا سواء برفع العلم بالمباراة، النشيد الوطني، فرحة جلالة الملك، اللاعبين ما قصروا،
1: احنا اعطنا طاقة،
0: يعطيهم الف عافية،
1: يعطيهم الف عافية، وهذا الكلام بعطي هيك حافز مو طبيعي، اذا احنا مو من المنتخب واعطانا هيك حافز يعطيهم الف عافية، فعليا جهودهم الكل مقدرها يعني من الملك للشعب الأردني، يعني كنا مقدرين هذا الجهود اللي عملوها وعارفين انهم هم اكتر اشي عملوه وكانوا حابين يوصلوا، بس الحظ ما حالفهم، ان شاء الله الجايات بتكون احسن باذن الله
0: ان شاء الله.
1: خلينا نطلع فاصل ونكملي معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يقول للأردنيين: اعتزوا بأنفسكم، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، والشواهد كثيرة. ولي العهد يؤكد أن الأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. الحرس الثوري الإيراني يقول أن طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاك. قوة دفاع البحرين تقول إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج من خلال اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البلاد. رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين جنوبي سوريا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3.

0: الثالث عصرا مع سامع نزار.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ضياء بتتذكر لما كنت قاعدة عم بعلق أنا ما شاء الله عليك فتحت علي الهواء
1: اليوم نفس الشيء وهي تعطيني محاضرة كانت
0: بس يعني لو أنت فتحت الهواء اليوم على الموضوع لأنه كنت بحكيه رح يطلع الموضوع كتير أخطر
1: أخطر صراحة. بكثير أوه.
0: يعني كده أوفر حضرتك
1: طب اسمع خلينا نحكي عن الموضوع بشكل إيجابي بقول لك الفخوري له فيديو وهو صغير بسألوه شو حلمك قال ألعب مع ميسي فأنا بس كنت بدي أعرف اليوم شعوره هو بيلعب مع الأرجنتين ضد ميسي هو كان يعني حلمه إنه يشوف ميسي ويلعب معه فاليوم تحقق حلمه خلينا نأخذ الموضوع بشكل إيجابي قد هيك كان شعوره حلو وكان شعوره إنه هو بيلعب قدام حلمه وحتى يعني هو كان نفسه هو صغير وأكثر من فيديو طلع وصرح فيه إنه هو كان يلعب مع ميسي فقد ايه هذا الإشي حلو وقد ايه هذا الإشي بنحكي إنه منتخبنا عن جد يعني كانوا قدها وكانوا فعليا هيك ما قصروا اليوم يعني اوكي بنروح من بعيد تعمل لي اشارات يا جماعه
0: فعلا ما قصر المنتخب اليوم بس انا بتذكر انه ميسي اللي كان حلمه يلعب مع الفخوري انا هيك حسب بالهدول الفيديو AI
1: AI انت بس شفتي التحضيرات لميسي هو بيحضرها المنتخب
0: كان ميت خوف حرام
1: والله صار وجهي
0: بس انا كلكم واول مره بشوف ميسي بشحر هاي الجحره ولا
1: عصبت
0: يعني وقت جول التعمري يعني جحره
1: تعمري يعني يا تعمري تعمري
0: يعني جحره بحياته يعني الوطن العربي والوطن المش عربي راح ينساها لانه يعني زي ما انتم شايفين هو ما كان متوقع هو كان مستخف يعني في القدرات ولكن منتخبنا يا معلم عم ميسي علم
1: انت انا كنت لين عم بحضرها في البيت فما بتخيلي أنت بس جابوا الجول والله لين اسمعي المكان رج هم أنا سمعت بس صوت واحد يعني صراخ الله يسعد البطن اللي جابته فعليا الله يسعد البطن اللي جابتك
0: خلينا ناخذ اتصال يا صباح الخير
1: فرحتنا إنك أنت ما حضرت المباراة ما رح تحصل فرحتنا
2: أنا بس أنا
0: يا أهلا وسهلا كيفك
2: الحمد لله كيف سالين كيف ترن
0: تمام الحمد لله بخير
2: يعني صلينا الفجر وكنا نقرا القران وقعينا قلنا يا ربي نجحهم يا ربي جيبوا لنا الجول جابوا الجول هم والله
1: الحمد لله كترنا من الدعاوي بي
0: هذا كله من صلواتها انا متاكده انا بحس دعائها مستجاب طب ادعي لي بمليون دينار يا ايمان
2: كنا قاعد من سورة آلي عمران قاعد وخلصناها وقلت للمرض بنحضر المباراه هسه حاط على الراديو على قناتي يعني
0: يا حبيبتي
2: في هذا عن المباراه وكل ما يجيب جول اطلاق جابوا 2 جول بس احنا قلنا ان شاء الله شوفي هم لانه اول مره يفوت يعني عشان يقبل كاس وكفي يعني فاتوا وهم ام النشامه واهل الاردن واهل القوه وكفي حاطين شماغ الاحمر على الكتف والعلم يرفرف بالسماء وسيدنا موجود كان لما جابوا الجول الاول والله كنا مبسوطين يعني ان شاء الله ما جبنا الجول هاي المره الجايه نجيب 6 جوال عليهم يا رب
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب الله يسمع منك
2: الله يا ان شاء الله يا رب شوف احنا ما
1: زينب كاترينا الدعاوي بكاس اسيا
2: ان شاء الله يا رب على هالسبعين على
0: ان شاء الله ان شاء الله الله يسعدك الله يسعدك يسعد صباحك يزن حسيتك عم بتذكرني يزن هيك انا حاسه ما بعرف سبحان الله
1: خلينا نصالح يزن ولين
0: هيك انا حاسه مش مرتاحيتك يا يزن اللي هم هيك السركسية حبيبتي السركسية إيش عنيدين
1: لا يزن ما في مثله
0: يعني ما اختلف أنا هلا صرحة علي هاي أنتوا احفظوها هاي النسخة ما حتلاقوا زيها في الدنيا اثنين
1: طبعا
0: يعني بحكي لكم
1: طبعا
0: أي من أي ناحية
1: ما في اثنين
0: أسمع خليني أحكي لك قصة صارت معي هاد يوم من الأيام لا حبيت العادة
1: يلا بسمع لك
0: نحكي إشي بعيد عن المباريات ولا بدنا نضلنا
1: بالمباريات
0: خلص للأبد
1: خلص اليوم اسمعي اليوم ما في حدا نايم كنا مش نايمين نعسانين تعبانين مع النطاقة هلا بتشوف الساعة واحدة كل الشركات كله مرمى على المكاتب بكون نايم
0: طب ليه ما الناس تطلع تعمل احتفال اليوم بالجول تبع اليوم مثلا يعني انا بشوف كتير مثلا حتى بالمدرج الروماني قديش حلوة الاحتفالات يعني حتى يكفي فرحتنا يكفي انبساطنا يكفي وجودنا يعني
1: ليه ما نطلع هيك تعمري.
0: اقضيها اليوم تعمري يا تعمري وانا اعمل لها زي هيك بس هاي هي رخصة الحجات
1: بعدين بتعرف شغلين كل السوشيال ميديا حكوا انهم ما رح يروحوا على المدرج الروماني إنه خلاص النتيجة مبينة يعني وما رح يحضروا 5 الفجر وهيك بس اليوم أسامة الجيتاوي صور كمية الناس بالمدرج الروماني زي مخيفة. أول وأكتر
0: صحيح سهل يعني على الاحتفالات الجاي مصيبة يعني هو أصلا في خبرين مكسرين السوشيال ميديا أول خبر أنا بحب مش لا تفهموش غلط في خبر إيش هو الخبر الأحلى اليوم
1: لا أنا ما
0: بدي أحكي والله إنك أخذتها من طرف لساني
1: لا وانا ما خبرتكم.
0: ما هو اذا فيش رواتب اليوم خليني احط السماعه واروح انا اقعد مع الشباب برا.
1: اليوم احنا يعني احتفالا بالمنتخب يعني وهي قررنا ناجل رواتب الشهر الجاي. هذا الشهر ما في رواتب.
0: اه مش غلط مش غلط مش غلط. احنا احتفالا اليوم بالمنتخب انا قررت اسكر الاذاعه بما فيها. بتحب اعطي خبر هلا الان على الهواء يسكر لنا الاذاعه؟ خلينا نسمع اغنيه مع بعض. يسعد صباحكم.

0: يا سلام اليوم بدي أصرحك يعني يا صارحك يا ضياء، أحكي لك اليوم ما في رواتب يا جماعة، قسما بالله عن جد أحلى بدي أقسم هلأ إنه طفرنا
1: فكرت بدك تقسم بالله إنه ما في رواتب.
0: لا هلأ احتمال ما في رواتب، أنت بتعرف التأخيرات اليوم دوام الساعة 10 في أغلب القطاع الحكومي.
1: مش مشكلة أنا أقسمي لي نص الراتب، بس أنا لازم اليوم أخذ راتب يا جماعة
0: عن جد. يعني تخيلي إن إحنا شهر 6 أجا 1/6 بعد العيد لين، إحنا كنا أصلا مخلصين راتب شهر 6.
1: والله إنه هذا بالنسبة إلي أطول شهر بالعالم بمر علي بالتاريخ.
0: يعني شهر 6 اجى فيه كل المناسبات، كاس العالم، العيد، عيديات، اواعي العيد،
1: لو الناس معها مصاري اصلا تحضر كان لقيت الشارع كله معبى. يعني احنا لسه هذا نص الشعب لانه جاي بنهايه الشهر.
0: بقول لك احنا بغض النظر معنا مصاري ما معنا مصاري، يعني احنا عندنا متلازمه قلت الرواتب. يعني عادي احنا طول ما معنا الطفر، متلازمه الطفر، كل ما نطفر تمام برجع نصرف أكتر وأكتر. يعني ما معنا مصاري مو مشكلة، من الداية نطلع نحضر مباراة.
1: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب،
0: هذا
1: ولا
0: اسمه
1: لا؟
0: فعليا متلازمة الطفر.
1: طب أنت بس تصرفي ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولا بس تصرفي ما في
0: برجع بالداية ما في الغيب.
1: يا جماعة ضياء طبعا مقبل يعني على حياة جديدة، وعندنا الشباب ما شاء الله كلياتهم
0: ما حدا قالوا يتجوز.
1: يعني فاهمة كيف، وأنا بدي أحضر لعرس ضياء. يعني هذا إذا عزمنا ولا مش عزمنا يا ضياء. الله يسعدك الله يسعدك. لسه امي بتسالني امبارح ضياء عازمنا مش عازمنا، قلت لها ماما انت شو بكجبتي.
0: طبعا يعني
1: حبيبه قلبي يا ماما، كلنا طبعا يعني مبسوطين يعني اكيد بالمنتخب، ومبسوطين كمان عشان عرس ضياء.
0: طبعا هلا اسمعي لين بعد طفر شهر 6 وبعد كاس العالم، كل ام عندها ولد بحب كره القدم حطته بنادي، أدخل نستفيد منه وطلعت شغلة مربحة.
1: والله شغلة مربحة. أنا يعني صار عندي هلا بفكر باستثمار، أتجوز أجيب أولاد أدخلهم على النوادي.
0: ابنك اللي بحب كرة القدم صار استثمار بالنسبة لك، كان استثمري عن جد. يعني اللي بحب كرة القدم ينمي هذا الإشي عند ابنه
1: بعدين،
0: يعني إشي منيح.
1: بعدين يا جماعة ما بفرق كمان زي ما حكيتي، أنا أتجوز حدا طويل أو حدا قصير، والناس كتير عم تعلق على طول
0: 1.95 بطلت
1: وكل كتف يا كتف يا جماعة. لا عادي هي مستي قد اشتغل 145 150 130 بعرفش
0: 125
1: مش لهالدرجة بتعرفي. هلا ببشري مستي عمك ومستي عمي، فهمتي كيف؟ وهي ما شاء الله.
0: سؤال تسألك سؤال، عمك بس مش أخو أبوك مين؟
1: عمي بس مش أخو أبوي. شفت كيف أعطتني واحدة على الهوى؟ والله رونالدو حبيبتي، أنا مش من جماعة ميسي، أنا مدريدية، خلاص صار مع السعودية الله يسامحه.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا أردني،
4: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: سنابس. افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: بي إن مع سنيبس.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، لكل حد عم بسمعنا ولكل حد عم بتابعنا يسعد صباحكم. اكيد لسه مكملين معكم يعني الاخبار جميله والفرحه اردنيه، وان شاء الله يديم علينا الفرحه
1: والجول تاريخي.
0: والجول تاريخي اكيد
1: يا تعمري
0: في ناموسه يا جماعه، هذا موسم الناموس يا جماعه. انا يعني ليه طبعا الوالد اجى بده يحل الموضوع، فهو جاب لنا هاي شو بسموها، انت بتعرفي المصطلحات شو بسموها؟
1: تبعت القارص.
0: تبعت القارص، اه هي تبعت القارص، بس طلعت بتعملش اشي اصلا يعني. انا فقدت الثقه فيها. بس احكي لك شو بيعملوا بفلسطين.
1: شو بيعملوا؟
0: هلا هي معروفه هاي بتحطيها بالكهرباء بتحرق حالها شوي شوي لحالها. فلسطين لا، بيجيبوها نفسها وبحرقوها بضل ملفف فيها في البيت.
1: فعليا هي احسن
0: هيك. كيف هيك احسن؟ انه يعني بيكون الموضوع اسرع. احنا دخلنا من المنتخب للناموس، انت فاهمه؟
1: للرواتب
0: يعني النقل النوعيه.
1: ضياء ما رح ينزل راتب باذن الله، الكل رح ينزل رواتب الى ضياء.
0: صراحه ضياء عشان نفسيته 25 يوم كانت سيئه خلال هاي الفتره، فلازم يخسر 25 يوم من الراتب. بدك تحكي بس تعرفي انا حاطه الاجر اليمين على الاجر الشمال، مركزه على الاخر.
1: عن جد يعني اليوم اذا نزل الرواتب بتكون كملت معنا الجول التاريخي، فرحونا بالجول، طلعنا بنتائج حلوه، بنتائج احنا راضين عنها كاردنيين. وما بدنا ننسى كمان الشباب الاردنيين اللي بامريكاين، قد ايه عندهم، قد ايه عملوا ووزعوا ثقافه الاردن، حكوا عن تاريخنا، حكوا عن اثارنا، حكوا عن الاماكن الموجوده عندنا، وزعوا شماغات على الملعب. كمان يوم الجمعه ايش عملوا؟ اقول لك شو عملوا، هلا تذكرت. عملوا مناسف، وزعوا على الشعب الأرجنتيني مناسف وخلوهم يأكلوا منسف. هم لو وصلوا لميسي وطعموه منسف كان أمورنا انحلت، ولا شو يا ضياء؟
0: صح صح. يعني شو شغلة كمان، إحنا نشرنا الثقافة الأردنية كمان بأمريكا، هذا إشي كتير حلو. بس أنا شفت أحد الإنفلونسرز طالعة عم تحكي، عم بتعلق على انه ليش بعضهم اغلبهم عم بحسسنا انه احنا عايشين بالصحراء لما راحوا على امريكا.
1: ليه؟
0: انه لما راحوا مثلا على، لما يروحوا على المولز المولات اللي هناك غيرتها خلص احنا اسفين يا الله يا الله ورر. اوكي ليش هيك بيعملوا جو انه احنا ما في عنا وما في عنا وما في عنا؟ انا يا جماعه برجع بحكي ما فيش داعي للانتقادات الزياده، احنا من الناس اللي بنحب اذا شفنا شغله
1: بنحب نحكي، ناخذ الموضوع بشيء ايجابي اكثر.
0: يعني احنا بس نشوف شغله حلوه بنحب نحكي عنها سواء عنا بالاردن او برا الاردن.
1: انا شفت لين هذا انعكست الصوره، انا شايفه هم بامريكا بيحكوا عن ثقافتنا.
0: صحيح.
1: وبيحكوا عن شعبنا وبيحكوا قد ايه احنا نشامه وقد ايه احنا كريمين وقد ايه احنا هيك عملنا الاردن، يعني صورنا الاردن بشكل كتير حلو. وقد ايه اسمعي مش بس احنا الاردنيه، انت كمان شوف الدول العربيه، الانفلونسر بالدول العربيه قد ايه طلعوا وحكوا انه فعليا يعني الاردن من اقوى المشجعين لمنتخبها، وقد ايه كمان الملعب كان فيه نسبه كبيره من الاردنيين موجودين، ما ضل حدا هون، كله مسافر على امريكا، كل صح. حدا كان قادر انه هو يشجع منتخبنا وكان قادر انه هو يوصل لعندهم راح.
0: صح.
1: ويعني وفعليا هم، انا بحكي عن الثلاث شباب هذول اللي كانوا دعم للاردن، وقد هذول الثلاث شباب وصلوا الاردن وصوروها بشكل كتير حلو. وكمان في شغله تانية، قد ايه كمان عملوا مبادره كتير حلوه بعد المباراه، لموا كل إشي وسخ بالملعب، وهذا إشي عن جد بيعكس صورتنا، بيعكس قد ايه احنا فعليا نشامه، قد ايه احنا ثقافتنا حلوه، قد ايه احنا عاداتنا حلوه، تقاليدنا حلوه، عكس الاردن بشكل لا يوصف.
0: صح.
1: فعليا بدي احكي لهم يعطيكم العافيه، غير كاس العالم وغير انه احنا وصلنا لكاس العالم وغير انه احنا وصلنا لهاي المرحله، كمان احنا توزعت ثقافتنا، توزعت عاداتنا، فرجينا الناس اللي ما كانوا يعرفوا شو يعني النشامه، فرجناهم شو يعني النشامه، قد ايه احنا كريمين وقد ايه احنا فعليا فعليا يعني عندنا
0: مبدعين. مبدعين. صحيح. يعني بنقدر نلخص هذا الموضوع يا رندا زي ما حكيتي عن جد كل كلامك حلو، يعني بنقدر نلخص الموضوع بأنه يعني أجمل ما حدث بكأس العالم هو فرحة جلالة الملك، كمان بنقدر نحكي النشيد الأردني اللي سمعناه لما رفعوا العلم الأردني، كمان أداء اللاعبين، جول موسى التعمري، حراسة يزيد أبو ليلى بمباراة الجزائر. اوكي وكمان بنقدر نحكي سمو ولي العهد كيف كان ينزل دائما كلام مشجع للاعبين الاردنيين. البلاي ستيشن اضافوا لها هلا بلعبه الفيفا الجديده كمان فريق اللي هو المنتخب الاردني ونشر الثقافه بشكل كبير يلي صار كيف اللاعبين تركوا غرفتهم بطريقه نظيفه كيف رئيس الفيفا كمان كان يلوح بالشماغ الاردني. يعني كل هاي التفاصيل بتجمع الاردن بتجمع الوطن بتجمع 12 مليون اردني ب11 لاعب فعليا اثبتوا معاني الكرم معاني الاخلاق معاني الجهد معاني التعب. وانا بشوف ممكن احنا حظنا ما كان حلو بهذا بكاس العالم الحالي ولكن انا متاكده بعد 4 سنين رح نخرب الدنيا واللي جاي ان شاء الله كاس اسيا كمان رح نخرب الدنيا ويعطيهم الف عافيه ما قصروا وتحيه كبيره. وبتمنى انه احنا نحط شوي المشاعر السلبيه على جنب ونركز بالجانب الايجابي ونتفرج على الكاس من الجانب المليان انه حتى جحله ميسي بحياتها ما رح تنتصر.

0: يعني لين اليوم الرواتب اليوم قول تعملي فاليوم لازم نطلع وننبسط.
1: صحيح
0: صح
1: صحيح.
0: تعزميني
1: طبعا. أبشري
0: أبشري الهوى يا جماعة.
1: يعني كمان عثمان الجريني هو محلل رياضي كمان زي ما أنت حكيتي, بدنا نضيف هاي الشغلة. في شكوك بيحكوا في إعادة النظر بحارس المرمى, يعني ممكن يكون في تغييرات جديدة, يعني لسه مش معروف, مش متأكدين من هذا الموضوع, ولكن في تعليقات على هذا الموضوع. فأنا حبيت أعطيهم هيك معلومة على السريع. الله يجيبي في الخير.
0: أمين.
1: الله يجيبي في الخير.
0: طبعا بدنا نذكركم بالجوائز اليوم من بيتزا القيصر. اي حدا شارك معنا ولسه عم بيشارك باتصال او على اللايف الفيسبوك او عبر الواتساب رح يدخل معنا بالسحب, رح نحكي عن الفائز اخر الحلقة. بدي اذكركم بارقام البرنامج 0784 36 31. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنيبس. أشبس من أشبس شيبس.

0: ان مع سنيبس
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: كمان معكم يوم مشوارنا كان خفيف لطيف، فيه جوائز، فيه مثاوبات، فيه تأخيرات. حطوا لي الكاميرا عاديين
1: ليلة آمن
0: يعني ضياء ويزن، يعني أي حدا بتتاوب حط الكاميرا عليه.
1: لو سمحت أنا ما بحكي مع يزن، متخانة أنا وياه.
0: غير هيك أنا يزحي عشرة إلا عشرة كمان بتتاوب. إيش نعمل إحنا؟ إحنا فعليا نالين، لا نمنا ولا فزنا ولا عطلنا وما في رواتب.

0: مع انه لين هيك اليوم طاقتها حلوه وطاقتها ايجابيه لانها نايمه وشبعانه نوم فرح تسحب.
1: يا الله بحسد الاقرع على شعر حواجبه.
0: يلا تفضل اسحبي لنا اسم يا حلوه.
1: يلا يا ساتر ممنوع اتفرج.
0: يلا خلص هاي هاي لين هاي هاي بدون مبالغه
1: بدون الاجواء يعني خلينا نشوف مين الرابح معنا. لا يعني هذا بس ورد عليها. ألف ألف ألف مبروك لعبير محمد ربحت معنا اليوم وجبة من بيتزا القيصر. ألف مبروك يا عبير وهارد لك للتانين وأكيد استنونا بجوائز كتيرة لقدام. طب ليه ما حطيتوا اسمي يا جماعة؟
0: يعني فعليا بكرة كمان في جوائز. أي حدا ما ربح اليوم وما تضبط معه اليوم بكرة في جوائز رح نربح الكل رح نحاول إن نربح الكل
1: إن شاء الله إن شاء الله. تخيل عبير كمان مرة تربح
0: يعني
1: بكرة.
0: عبير خلاص بكرة لا تشاركي لأنه يوم تقدم من القيصر بكرة ما
1: ممنوع بكرة ما تشاركي عبير.
0: خلينا الواحد جابله القيصر.
1: بتعرفي انه طلع البيتزا ممكن من احلى الاشياء اللي ممكن مثلا انت تتسلي عليها وانت بتحضري فيلم
0: باي وقت.
1: ليش
0: باي وقت.
1: اقنعك ليش.
0: ليه
1: البيتزا بحجمها كبير بتنقطع مثلا 8 قطع واحنا طبيعتنا انا من الناس مثلا ما بعرف اذا في كتير ناس زيي بس انا من الناس اللي مثلا بحط فيلم قدامي
0: مثلا
1: بدي اكل مثلا شو ما كانت الاكله بتاخذ معي 3 دقائق دقيقتين قال قبل لسه بتكون لسه الاغنيه لسه ما بلش لسه بحكي اسم المخرج
0: اخصائيين التربيه شو بيحكوا دائما لا تتفرجوا انت بتاكلي
1: بالضبط
0: ما تاكلي اكثر
1: ما اتفرج انا باكل بس انا بحب يعني اتفرج انا باكل فكون حاطه اشياء قدامي فش لسه بيكتب اسماء المخرجين وكيف بلش الفيلم لسه بالاغنيه عرفتيها هاي تبعت تن تن عرفتيها فش انا بكون مخصص الوجبه ومخلص الامور وصار عندي تفاصيل ونعست لانه انا بدي انام فبنام بنص الفيلم فانا ليش بحب البيتزا خصوصا لانها بتيجي 8 قطع كبيره بتاخذي راحتك بحب المارغريتا او اللي بتكون فيها خلاص واحده من ضمن
0: بس جربي من عند القيصر بيبروني راتش
1: جاد
0: سوري
1: حاضر نجرب بيبروني
0: راتش
1: اوف كورس يا اوف كورس
0: يعني بفوزوا فيها بفوزوا فيها خلص هي اخر 10 دقائق لازم ندلها يعني عبير محمد اذا بدك تطلبي اطلبي بيبروني راتش كثير زاكي
1: مليون
0: أيوة. واللي فعليا ما ربح معنا بكره يشارك معنا على الاتصال او على الواتساب وما بعرف رح يطلع لايف فيسبوك رح يطلع لايف فيسبوك ضياء وشاركوا معنا بكره عشان تربحوا من بيتزا القيصر.

0: طبعا ما بدنا ننسى اليوم يعني بنهايه حلقتنا نحكي يعني شكرا لمنتخبنا وشكرا للمدرب للمنتخب وقد ايه هو جهوده كانت مقدره وجهود منتخبنا كمان مقدره. وبدنا نحكي كمان انه يعني صراحه اليوم ما قصرتوا ولا باي مباراه قصرتوا, ما يعني عملتوا اللي عليكم وزياده, واحنا بالنسبه لنا كشعب راضين بهاي النتيجة وراضين باللي وصلتوله وراضين ان انتو بكفي وصلتونا لكأس العالم.
1: صحيح,
0: واحنا كلنا ثقة فيكم وبدنا كمان طاقتنا بعدها موجودة وتفاعلنا معكم بعدها موجود, يعني حماسنا ما رح يتوقف من هون لكأس آسيا, يعني من هون لشهر واحد رح نضلنا كمان متحمسين نفس كأس العالم وأكتر. يعطيكم ألف عافية وجهودكم مقدرة وتعمري
1: بضل أقضيها اليوم تعمري أكيد. كمان زي ما حكيتي جهودهم يعني مقدرة, وسمو ولي العهد كان جدا زي ما بحكي متكاتف مع المنتخب الأردني, كان دائما بشاركهم اللحظات, بيقعد يحكي لهم إنه مثلا بيشجعهم بيعطيهم كلمات تشجيعية, يعني شو بدك أجمل منك. وأكيد ما بدنا ننسى نعيد عليك كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة, والله يحفظك ويديمك للشعب, وإن شاء الله يا رب هيك الله يفرح قلبك بالمولود. وكمان بدنا نحكي كمان شغلة يا رندا, إنه إحنا احلى اشي فينا احنا مثلا بالاردن انه احنا ما في عنا اللي هي زي ما بيحكوا شوفة الحال او السطحية الموجودة عند بعض الناس التانيين او هاي البروباغندا الغريبة الموجودة
0: بعد قول التعمل
1: عنا يعني بصراحة بطلع لنا
0: صراحة نشوف حالنا يعني لازم نشوف حالنا بمنتخبنا والله
1: طبعاً.
0: يعني انا حاب هلا بس نخلص حلقة انا وياك نحضر المباراة.
1: طب هلا سؤال هيك خارج الموضوع, يلا. العيل اللي عندك في البيت بيشجعوا المنتخب الاردني ولا الارجنتيني؟
0: والله من يوم مشوارنا كان حلو يعني اسمعي انا يعني اسمعي هو فعليا بشجع الارجنتين كمان بشجع المنتخب بس هو هيك كان عنده
1: لا انا سؤالي يعني واضح ومين بشجع المنتخب الاردني؟
0: صراحه اقول لك شغله, كان البيت مقسم لجهتين الارجنتين والمنتخب بس انا كمنتخب كنت مسيطره اكثر
1: اليوم بالمية. ويعني زي ما انتم شايفه هلا في السوشيال ميديا عليها ضجه جدا كبيره باخر وقت, في كثير ترندات في كثير اخبار بس احنا ما رح نحكي عنها اليوم, رح نحكي عنها لبكره خصوصا لانه الترند اليوم هو المنتخب الاردني وتصريحات موسى التعمري وتصريحات اللاعبين
0: فعليا معك حقلين يعني اليوم ما مش قادرين أصلا, ما في واحد أردني بيطالع من مخه موضوع التحية لأبو خالد صباح الخير يعني عن جد فعليا ما في واحد أردني اليوم تفكيره مش بالمباراة, ما في واحد أردني ما بيحكي عن المباراة, ما في دائرة أردنية أو بالشغل أو بالبيت وين مكان نحكي عن المباراة وبنحكي قد ايه منتخبنا ما قصر وقد ايه منتخبنا نشف فريق الأرجنتين.
1: طب عندي سؤال, ليش ميسي داخل هو بعلك؟
0: مين؟
1: ميسي ثقافات. انه يعني عادي يعني انه آخر همه
0: ما هيك, ومع انه فعليا هم فعليا متوتر والله وترناهم جد وترناهم باللعب من اول المباراه واحنا موترينهم,
1: هم باللعب كانوا متوقعين شيء بعدين فجاه ايه ده اللي بيحصل
0: يعني هدول قويين يعني تخيلي جد تعبناهم نين ويعطيهم الف عافيه. وبعدين انا توقعت يعني ميسي يكمل قوالي كتير واحنا ما سمحنا له
1: صح.
0: يعني كنا واقفين زي الرصد.
1: وبالنسبه كمان لغير هذا الموضوع بالنسبه للمدرج الروماني اكيد ما حكينا عن ايجابياته وعن الاحتفالات اللي صاروا وعن تكاثف الجمهور وعدي كان في عدد, ولكن انا برجع بنوه خصوصا على الشباب اللي ما بيكون في عندهم احترام للناس اللي حواليهم خصوصا لفئه الاناث, ديروا بالكم اعرفوا تعاملوا مع الناس اللي حواليكم. احنا هلا ممكن انت مش يعني ممكن انت تتمشى لك من اصحابك يضحكوا لك يسحجوا لك يحكوا لك شو هالحركات وهيك, بس بالاخر هلا اسمك الرباعي مطلوب ولا لا, وفي هديه الله. ماليه مطلوبه يعني في 50 اوكي يعني طلعت احد يعني الانفلونسرز حكت انه 50 دينار للي بيجيب لي اسم هذا اللاعب اللي من اربع اسماء من اربع خوفتني فيعني الله يجيب لي فيه الخير وديروا بالكم. وهلا احنا بنقدر نحكي كلياتنا متحدين وبطل في بنت بتسكت على حقها, بطل في بنت بتمشي الامور, في اشياء احنا لازم نركز فيها خصوصا الاخلاقيات هاي فديروا بالكم.
0: فعليا يعني معك حق, وهلا يعني بكره مشوارنا معهم رح يكون غير, رح نرجع موضوع الترندات وموضوع الغريبه اللي بنسمعها
1: غير غرينا
0: موضوع غريب, المواضيع الغريبه عم نسمعها ورح نكون مواضيعنا خفيفه قريبه على القلب
1: مليون بالمية.
0: هلا خلص مشوارنا معكم لليوم, بنشوفكم بكره بنفس الموعد
1: مع اغنيه
0: 10 للساعه 12
1: ضياء, حط لهم اغنيه هيك حلوه خليهم يفرفشوا واحنا مروحين

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يقول للأردنيين: اعتزوا بأنفسكم، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، والشواهد كثيرة. ولي العهد يؤكد أن الأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. الحرس الثوري الإيراني يقول أن طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاك. قوة الدفاع البحرين تقول إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج من خلال اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البلاد. رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين جنوبي سوريا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افهم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.

0: وصلتك لك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: تشوش بالجو.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس،
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملاءات بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق. وزير الخارجية الإيراني يقول إن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف ضرباتها هناك أمر ينص عليه الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية العراقي يقول إن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب في منطقة الخليج ويعارض الهجمات على إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار. وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما اختلف الليل والنهار. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في تفسير جزء عما وتدبر القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله الكلام يدور حول سورة الكافرون، هاي السورة المباركة. لكن حبيت قبل ما نكمل في التدبر ونبدأ في سورة الكافرون نتأمل

0: شوي في القرآن الكريم. بعض الناس عندها كتاب الله أو الكلام أو القرآن الكريم، هذا الكلام المعظم المبجل اللي بترتب عليه فضائل كبيرة وأجور عظيمة، وهو تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، بيقتصر القراءة فيه على شهر رمضان المبارك. فبتلاقي الإنسان في شهر رمضان المبارك أقبل على القرآن، حاول يختم مرة مرتين، لكن بمجرد انتهاء شهر رمضان، ها اليوم 30 رمضان، بكرة 1 شوال، المصحف على الرف، ما بعرف عنه شيء. لما يجي المفتي العام ويقول غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، فبتلاقي في جفوة بينه وبين القرآن الكريم، مع أنه التجارة الوحيدة المضمونة اللي ممكن يتاجر فيها الإنسان وما يخسر فيها أبدا هي تلاوة القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ما راح تخسر هاي التجارة. فإقبالنا على القرآن الكريم هو تجارة مع الله سبحانه وتعالى، واللي بتاجر مع ربه واللي بتاجر مع مولاه هذا 100% ربحان، 100% ما في خسارة. زي إنسان اليوم بيقول له والله تاجر أو إيش ضارب أو حط أسهم مع الشركة الفلانية أو الخبير الفلاني بالتداول، هذا ما بيخسر أبدا، بتلاقي الناس راحت عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعال تاجر معي. ضروري يا إخوان نفهم إحنا لما نقرأ هالآيات كيف نتفاعل معها. ضروري الإنسان يكون عنده معتقد في داخله إنه زي ما أنا بحاول أحصل مكتسبات في الدنيا لازم أحصل مكتسبات في الآخرة، زي ما بحاول يكون عندي راس مال في الدنيا لازم يكون عندي راس مال في الآخرة، زي ما بحب أكون ربحان في الدنيا يجب أن أكون ربحان في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، في تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أنت اليوم بتتاجر عشان بتخاف من قلة الرزق والخسارة، لازم التاجر للآخرة عشان النار وعشان تفوز بالجنة. فربنا قال هل أدلكم على تجارة، وهي نوع من أنواع التجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. فمن علامات الربح أن الإنسان يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى، وهي دلالة على صدق إيمانه، لأنه الإنسان مجبول على حب والتواصل مع من يحب. يعني أنا بحب أتواصل مع الشخص اللي بحبه وبحب أكون معه، بحب أكون بقربه، بحب أناجيه. طيب اللي بده يكلم الله وبده الله تعالى يكلمه بده يقرأ القرآن، إما في صلاته أو في غير صلاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ربنا شهد لهم بالإيمان أولئك يؤمنون به. طيب كيف أحصل هاي المرحلة؟ لازم يكون إلي ورد من القرآن يوميا ولو صفحة يا أخوان، نبدأ بصفحة بس، ما أهجر القرآن وأحطه على الرف وأرجع له بعد 11 شهر، لا، لازم يكون إلي ورد من القرآن الكريم ولو صفحة، صفحة بقرأها بأثبت أن لي علاقة مع القرآن الكريم. في ناس بيختم القرآن كل يوم جزء، بيختمه في شهر، في ناس بيقرأ جزئين، وفي ناس بيختم بأيام، في ناس عندها ورد قرآني بتختمه كل 3 أيام مرة. ما بدنا إحنا يعني نثقل على بعض ونقول لا والله تعالى، لأنه في مشاغل، في واحد بيروح بيجي كذا، لكن أنه ما يكون إلي أي علاقة بالقرآن هاي صعبة، هاي صعبة جدا. يعني على الأقل كل يوم لو صفحة واحدة أنت بتكون على تواصل مع القرآن الكريم، لأنه هذا القرآن الكريم مبارك وبينفعك ويشفع لك يوم القيامة. يوم القيامة القرآن بنافع عنك، بتيجي أعمالك السيئة أو ذنوبك اللي أذنبتها أو هفواتك اللي وقعت فيها، القرآن بيقول له يا رب ترى أنا هذا أخذت من وقته وسهرته الليل في يوم الأيام سهرته، فيا رب شفعه فيه. فالقرآن يشفع لك يوم القيامة، كتاب مبارك هي بركته، هاي واحد من بركاته. أن لأنزل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحدث ولا حرج عن الآيات التي جاءت في فضل القرآن في القرآن في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. ويكفي الحديث لكلنا من يعرفه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تيجي تقرأ قل هو الله أحد، قل هاي حرفين وهو حرفين، والله هاي خمسة حروف وأحد أربعة، أنت بتحكي عن ثمانية وخمسة 13 حرف بمية وثلاثين حسنة بس لما تقول قل هو الله أحد. هذا أول التضعيف، 10 حسنات أول التضعيف. إيش يعني أول التضعيف؟ يعني في حسنات تضاعف إلى 70 ضعف، وفي حسنات تضاعف إلى 700 ضعف. فبتيجي تضرب 130 حسنة ب70، بتيجي بعدين تضربهم ب700، أو في شيء لا يحسب إلى أضعاف كثيرة. شو يعني أضعاف كثيرة؟ أضعاف كثيرة. الله تعالى هو أحسب الحاسبين، لكن أنا وإنت ما بنقدر نحسبها. يعني أنا بقدر أعرف 700 ضعف قديش، لكن ما بعرف إذا كثر العدد أو تضاعف بشيء أنا لا أعلمه، ما بعرف كيف أحسبه. فحسابه عند الله، فوجد الله عنده فوفاه حسابه. الله بيعطيك حسابك. فالقرآن الكريم تجارة مضمونة، تجارة رابحة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في منا من يقرأ القرآن وهو عليه شاق، في شوية صعوبة، في كلمات بدي أتهجاها، وفي ناس متقنين للقرآن. قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. والذي يقرأ القرآن والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فالواجب على الإنسان أنه يعمل له ورد من القرآن. وهي إحنا ماشيين في كل يوم أحد في كل أسبوع بنتدبر سورة من سور القرآن. تخيل تيجي تقرأها وترجع تتدبر فيها وتتكلم فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. حدث ولا حرج عن الأحاديث اللي تكلمت عن فضل القرآن الكريم، وقديش الله سبحانه وتعالى أعد لمن يقرأه في الدنيا، فيقال له اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللي متعود يقرأ القرآن ربنا ما بيخيبه يوم القيامة. طبعا هذا الحديث اختلف فيه العلماء، قالوا: هل هذا للحافظ ولا للذي يقرأ القرآن؟ وجماعة كبيرة من أهل العلم قالوا: لا، هو الذي يقرأ القرآن، لأنه الحديث ما اشترط الحفظ. قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عشان هيك العلماء شو قالوا؟ عدد منازل الجنة بعدد آيات القرآن. فالإنسان إذا تعود أنه كل يوم يقرأ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة وبيقول له: يلا اقرأ كما كنت ترتل في الدنيا. طيب، واللي ما بيرتل أبدا، واللي ما بيعرف وين مصحفه، واللي ما إله مصحف، واللي ما بيعرف شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى، واللي كل مرة بيسمع آية يجدها جديدة عليه، هذا شو يعمل؟ هذا مقصر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا مش من خيار الناس، لأن النبي بيّن ميزان الخيرية. النبي حكى لك إذا بدك تكون من خيار الناس عليك أن تقرأ القرآن، وإذا قدرت اتعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أنت أقبلت على القرآن، أقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى، بتتنزل عليك السكينة، تأتيك الملائكة، بتحفك الملائكة وتنقل خبرك إلى الله. شو بدك أجمل من هيك مشهد؟ إنه خبرك وذكرك الآن عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيقول صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة رحمة الله وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك وبيقول انظروا عبدي فلان، محمد، أحمد، سعيد، خليل، اللي بيقرأ القرآن. ليش ربنا بباهي فيك الملائكة؟ لأن الملائكة لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم وذريته، الملائكة سألت سؤال استفهامي، قالت يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يا رب ما حاجة الكون لهؤلاء الناس اللي بده يفجر ويغدر ويكفر؟ شو حاجة الكون إله؟ فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. وبالفعل لما جاء سيدنا آدم وجاء ذريته كان منهم الصالحون اللي بيقبل على الله سبحانه وتعالى ويؤشبه الملائكة في عبادته لله، فبتلاقيه ذاكر، قائم، مصلي، مستغفر، مهلل، مسبح. ربنا يباهي بهذا الملائكة، بيقولهم شوفوا عبدي هذا اللي حكيته عنه إنه رح يسفك الدماء، شوفوا شو بيعمل. فبتحفوا الملائكة وبترجع تنقل خبره إلى الله سبحانه وتعالى، بيقولهم ماذا أراد؟ الجنة، ومما يتعوذ النار، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. هذا الحديث اللي ذكرناه في الأسبوع الماضي. خلاصة الكلام إنه كل حرف نتلفظ به في القرآن الكريم أقل تضعيف 10 حسنات في رصيدك. كل آية بتقرأها في القرآن الكريم ترفعك درجة. كل صعوبة تجدها في القرآن الكريم إلك عليها أجر، فلا يحرم هذا الفضل إلا محروم. فما تخلوا قراءتنا للقرآن مقتصرة على شهر رمضان المبارك، بعدين يوضع القرآن في الرف لما يجي السنة الجاي وبعد مرور 11 شهر بنرجع نفتح المصحف. لا، خلونا على تواصل مع هذا الكتاب الكريم حتى لا نكون ممن قال الله تعالى فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن القوم الأوائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا بيعرفوا إنه القرآن تجارة لن تبور، كانوا بيعرفوا إنه في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، كانوا بيعرفوا إنه التلاوة تأتي بالسكينة وتأتي بالرحمة وتطرد الشياطين وتجعل بيت الإنسان مضاء بنور الله تعالى، لأنه هذا كتاب الله. ولنا في قصص الصحابة الكرام خير دليل على عظمة هذا الكتاب وتمسكهم فيه. وإحنا بنعرف سيدنا خالد بن الوليد كان يمسك المصحف ويبكي بكاء الطفل بين يدي أمه، بيمسك القرآن بيحتضنه وبيقول له شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. والصحابة كانوا يتنافسوا على حفظ القرآن وتلاوته وسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وتدوينه عشان ما تتفلت منهم الآيات الكريمة. كثيرة هي القصص اللي تدل على قديش كان إقبال الصحابة على القرآن. سيدنا أسيد رضي الله عنه نزلت عليه الملائكة وبيقرأ قرآن لشدة السكينة التي حصلت. أسيد بن حضير كان يقرأ في سورة البقرة وقيل في سورة الكهف في ليلة من الليالي، وكان فرسه مربوط بجانبه وابنه نايم جنبه، وبينما هو بيقرأ القرآن بيقرأ بصوت عذب وجميل ومتجلي معه، يعني يتلذذ بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا الفرس بجانبه تتحرك. قال جالت الفرس، جالت يعني اتحركت بشدة واضطراب، في شيء غريب. لما سكت عشان نشوف شو فيه سكنت الفرس، قال لك أبصر شو اللي صار معها وخلص سكنت. فلما عاد القراءة شو صار؟ رجعت جالت الفرس وتحركت وهاجت وماجت، فسكت فسكنت، رفع رأسه إلى السماء بتفرج شو فيه شو القصة. إذا بغمامة، قال رأيت مثل الظلة، يعني سحابة في أمثال المصابيح مضيئة، زي كأنه في غمامة وفيها مصابيح مضيئة وظلت ترتفع في السماء تعلى تعلى حتى غابت. الصبح هو شاف إشي عجيب، راح مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أنا صار معي 1 2 3. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت، يعني لو استمرت في القراءة لأصبحت يعني صار الصبح ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. تخيل ملائكة ظهرت وتجلت. ليش؟ لأنه هذا القرآن الكريم محضر الملائكة، وهذا الصحابي الكريم تجلى وخشع وتلى بحيث إنه الملائكة ظهرت وتجلت. من الملائكة تحف قارئ القرآن قولا واحدا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من شدة حضور الصحابي مع القرآن تجلت له الملائكة. فسبحان الله، اقرأ القرآن وحاول يكون صوتك خاشع جميل، اجلب لنفسك السكينة والملائكة تتنزل، والله تعالى يباهي بك هؤلاء الملائكة ويذكرك في من عنده كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم كمان عن كيف كان الصحابة يعيشوا مع هذا القرآن العظيم. نروح فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هاد؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
6: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: ويترك أثر،
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونتكون نتكلم قبل الفاصل عن حياة الصحابة مع القرآن الكريم، وكويس نعيش في حياتنا جزء من هاي التفاصيل. كنا نتكلم عن الصحابي الجليل اللي أسيد بن حضير اللي تحركت فرسه وجالت لأنه شافت الملائكة لما نزلت تسمع لتلاوة هذا الصحابي العظيم. وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان عنده صوت جميل جدا جدا جدا، وكان بالليل يخرج ويقرأ القرآن الكريم، بيخرج بيختلي مع حاله وبيقرأ أهل القرآن الكريم وبيتجلى وبيضبط صوته. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام خارج بالليل، إيه ولا في صوت جميل جدا جدا جدا، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى هذا الصوت، والنبي بيستعذب هذا الصوت. وبعدين لما انتهى أبو موسى الأشعري مضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يحرجه. في اليوم الثاني في الصباح قال له يا أبا موسى، شافه وبشر النبي، قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، شو هالصوت العذب، شو هالصوت الجميل. ففرح سيدنا أبو موسى فرح شديد وقال له يا رسول الله والله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت زينت أكثر وأكثر، لخليتك تنبسط أكثر من تلاوة القرآن الكريم. فكويس إحنا لما نقرأ القرآن، خاصة اللي يكون عنده ورد أو شيء، يحاول يقرأه بتأني، ولو يعني مرات الإنسان بيكون مشغول معلش، لكن في الوقت اللي بصح له فيه يقرأه بتأني، يحاول يعيد الآية مرة، يعيدها مرتين نفس الآية. ليش؟ يحاول يتفاعل مع القرآن الكريم. يعني إذا أمسك مصحفه وقرأ مثلا فإذا جاءت الطامة الكبرى، أنت تتكلم عن يوم القيامة، ربنا بدي خوفك في هاي الآية، يعني هاي الآية فيها تخويف عشان الإنسان يستعد. ما أمر عليه هيك، أقول الطامة الكبرى، الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى ويتذكر سعيه، أنا شو سعي، شو سعي إلى الله، شو قدمت لله، وبرزت الجحيم لمن يرى. يعني يتأمل الإنسان وعيد ويكرر الآية بتلاقيه إيش سكن وبلش يتفاعل مع القرآن الكريم. النبي كان تفاعله عجيب مع القرآن الكريم وتدبره عجيب مع القرآن الكريم. في ليلة من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام جعل يكرر آية حتى طلع الفجر، النبي بيقرأ القرآن وقام يصلي، ووصل عند آية قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اتخيل هاي الآية فقط النبي جعل يكررها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ليش؟ النبي كان يتدبر حال أمته، شوف قديش شفقته على الناس، إن تعذبهم فإنهم عبادك يا رب لأنك أنت قادر عليهم وهم عبيدك، ولكن إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم. ويكرر النبي عليه الصلاة والسلام راجيا من ربه سبحانه وتعالى إنه يغفر لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتكرار الآية، تكرار معنى الآية بيورث في قلبك شيء تجاه القرآن الكريم، وبيخليك تتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام سيدنا عمر ماشي بيتفقد في الرعية، بيشوف أحوال الرعية ومين تعبان يحاول يساعده، مين مريض يقدم له علاج، مين جعان يقدم له طعام، فبيسمع صوت واحد بيقرأ قرآن. شو بيقول؟ وصل عند قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني عذاب الله حاصل. فتوقف سيدنا عمر هيك واستند إلى جدار، مش قادر، مش خاف من هاي الآية، خاف من هاي الآية. ومرض رضي الله عنه شهرا كاملا لا يدري الناس ما مرضه، ما بيعرفوا شماله. تخيل شهر كامل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إذا الإنسان قرأ القرآن بيصير قلبه حي، فلما يقرأ الآية بتنزل على قلبه وعلى فكره. اليوم للأسف مثلا من المشاهد اللي بنشوفها بشهر رمضان، بتلاقي الإمام بيختم القرآن كامل، المأموم ما بيبكي، بس مجرد ما الشيخ صار يدعي وصار يلون الشيخ في الدعاء ويزين فيه ويحليه ويجيبه من هون ولا من هون، تلاقيه صار يبكي. طب ليش؟ هل دعاء الإمام خشعك أكثر من كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن التفاعل يجب أن يكون أكثر مع القرآن الكريم. فضيل بن عياض، تعرف الفضيل بن عياض هذا عالم من علماء المسلمين وعابد من عبادهم، كان يلقب بعابد الحرمين. قبل ما يكون عابد الحرمين كان لص قاطع للطريق، كان يقطع الطريق وكان يقفز في البيوت ويسرق يبطش، يعني مش مخلي شيء إلا عمله. في يوم من الأيام طلع على جدار بيت ونزل فيه بده يسرق أو بده يعمل شيء، فسمع صاحب البيت وهو بيتهجد بيقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وبردد في الآية أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا. فوقف الفضيل وأخذ يبكي بكاء شديدا، وكأنه أول مرة بيسمع هاي الآية، وكأنه هاي الآية صدعت وشطرت قلبه، وبيقول وقف: بلى يا رب، قد آن. ويخرج ويصير من عباد المسلمين، صار اسمه عابد الحرمين. الفضيل بن عياض كان عابد الحرمين، ثم تعلم العلم وصار من كبار علماء المسلمين. شو بيقولوا؟ يتخذ من اللصوص خصوص. ليش؟ لأنه تفاعل مع الآية، سمع الآية وتفاعل معها. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالقرآن الكريم. الآن نروح لموضوعنا اللي هو سورة الكافرون. سورة الكافرون هي سورة مكية، يعني نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إلى المدينة المنورة، وفيها 6 آيات وفيها 28 كلمة و94 حرف. يعني أنت لما تقرأ سورة الكافرون مع البسملة بتجيب لك 1000 حسنة. 1000 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 1000 حسنة. شوف التجارة ما أحلاها، 1000 حسنة على الأقل، على الأقل 1000 حسنة. والله تعالى يضاعف لمن يشاء. في سورتين في القرآن إلهم أسماء مشتركة، سورة الكافرون كلتا السورتين اسمهم سورة الإخلاص، وكلتا السورتين اسمهم المقشقشتين. ليش المقشقشتين؟ المقشقشة يعني المبرئة اللي بتنفي عن الشيء وصف معين، فسميت المقشقشة ليش؟ لأنها تنفي الإنسان الشرك بالله وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبودية. فهدول السورتين بيشتركوا في اسمين: الإخلاص والمقشقشة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني في هدول السورتين مع بعض، فيقرأهم بعد الفجر، يقرأهم بعد الطواف، يقرأهم بعد صلاة المغرب في سنة المغرب. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ثم توجه نحو مقام سيدنا إبراهيم وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ بالثانية بقل هو الله أحد. وكانت السيدة عائشة تصف كيف كان يصلي النبي ركعتي الفجر، كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يخفف في ركعتي الفجر اللي هم السنة حتى أقول لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ. يعني ما بعرف النبي من شدة سرعة الصلاة السنة الفجر على غير عادته في الصلوات الأخرى لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بآية أو بسورتين، هما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هذول السورتين دلالة قراءته في أكثر من موضع إنه يقرأهم. فاليوم حلو إن نلتزم لما نصلي سنة المغرب نقرأ الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية الإخلاص. لما نصلي سنة الفجر نقرأ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. هاي السورة سورة الكافرون نزلت بسبب إنه جماعة من المشركين، منهم الوليد بن المغيرة، منهم أمية بن خلف، منهم العاص بن وائل، إجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ما نفع العناد والقتال، قالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إله سنة، فإن كان الذي عندك خير أصبنا منه، وإن كان الذي عندنا خير أصبت منه، يعني تبرات. فمباشرة قبل ما يأتي الرسول النبوي نزل قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون. أول مرة ربنا يخاطب الناس غير المسلمين بالكافرين. الحق سبحانه وتعالى كان يخاطبهم بالناس تودد إلهم، ولأنه هؤلاء الناس قد يكون منهم لاحقا المؤمن، لكن الله تعالى أنزل لهؤلاء اللي إجوا يفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون. وهذا في إعجاز من القرآن الكريم يسمى بالإعجاز الغيبي، إنه أنتوا اللي جيتوا تفاوضوا النبي خلاص ما راح تسلموا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إجوا بدهم يداهنوا ويميعوا الدين. اليوم في ناس عشان الشهرة عادي يميع الدين، اليوم في ناس من أجل مكتسبات مادية عادي ما يعدين. فربنا وضع حد قل يا أيها الكافرون لا ما تعبدون، هذا ديني ما في أي نوع من المداهنة. قال سبحانه وتعالى ودوا يا رسول الله لو تدهن، يعني إيش؟ تجاملهم على حساب الدين فيدهنون. لا هذا ممنوع، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم في هاي الآيات الكريمة وهاي السورة الكريمة. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: فصل شديد. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

مع سنيبس. عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: ويترك أثر،
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين، ونرجع نتكلم في سورة الكافرون. لو إنسان جاءك وأنت عطشان، أنت كنت عطشان جدا وبحاجة مي، واحد جاب لك كاسة مي باردة وصافية وحط لك نقطة سم عليها، بتشرب منها؟ ما راح تشرب منها. هذا تماما كان عرض قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له بنعبد إلهك سنة وبتعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي عندك خير أصبنا منه، وإن كان الذي عندنا خير أصبت منه، عشان نرضي الجميع ونداهن بعض ونخلص من هالخلاف الدائر بيناتنا. لكن الله سبحانه وتعالى لم يرضى إنه الإنسان، ولم يرضى على النبي إنه يداهن في دينه، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. قريش أرسلت رجل اسمه عتبة بن ربيعة، وكان رجل حكيم وهادئ رزين، يعني بده يحاور النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب ناعم وراقي، لأنه خلص قريش زهقت من المناوشات ومن التعذيب. فقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السنة في العشيرة والمكان والنسب، يعني أنت يا محمد عندنا معروف في مكانتك، إحنا بنحكي لك الصادق الأمين، وفي عشيرتك وفي نسبك وفي أصلك وفصلك، إذا كنت إنما يعني قمت لهذا الشيء اللي هو دائرة النبوة من أجل المال، جمعنا لك المال حتى كنت أغنانا، بنخليك أغنى واحد فينا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، عملناك سيد. إذا بدك تدعي النبوة عشان تصير السيد والقائد، يا سيدي أنت القائد وأنت حاكم مكة، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا، يعني أنت بتشوف إشي بالمنام كل يوم ما بتستطيع رده، طلبنا لك الطب، جبنا لك أمهر الأطباء، مش أنت تروح عندهم، إحنا بنجيب لك إياهم. بيتكلم مع النبي بكل أدب، بيقول له يا محمد إيش بدك، إحنا جاهزين، أي نوع من المطالب اللي عندك إحنا بنلبيها حتى ولو كانت كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفرج عليه ورد عليه كذلك بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ عليه من سورة فصلت، الرجل إلى قومه بوجه غير الذي ذهب به. وبعد هاي الأحداث التي حاول بها المشركون يفاصلوا النبي، كان قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فبدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى قل، قل ما هو النبي أصلا إنما نزل عليه القرآن حتى يبلغه للناس، فليش ربنا يقول قل؟ يعني يا محمد هذا في تأكيد، قل في أمر مهم، إيش هو الأمر المهم؟ الكافرون. وكما قلنا قبل الفاصل قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الكافرون، هذا الخطاب موجه فقط في السورة للناس اللي إجوا يخاطبوا النبي وإجوا يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس بتقول كيف ربنا خاطب أهل مكة بقوله قل يا أيها الكافرون وبعد هيك أسلم ناس من أهل مكة؟ لا، الخطاب لم يكن لأهل مكة عامة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. والسور التي بدأت بالأمر هي ست سور، كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فربنا سبحانه وتعالى خاطب الكافرين بداية السورة بقل حتى يشعر بالاهتمام. قل يا أيها الكافرون، كما قلنا الكافرون مقصود بهم هؤلاء الأربعة، لا أعبد ما تعبدون. العبادة إيش معنى العبادة؟ العبادة مأخوذة من الخضوع والتذلل مع الحب، لأنه إذا الإنسان خضع لشخص آخر وتذلل له بدون حب هذا اسمه تسلط وقهر، أما إذا خالط هذا الخضوع الحب هذا يسمى العبادة. وسميت عبادة ليش؟ لأنها مأخوذة من التذلل والتواضع، زي ما بنقول عبد الطريق. شو يعني عبد الطريق؟ يعني أخضعها للأرض وذللها وسهلها حتى تكون صالحة للمسير. فهذا معنى العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أخضع ولا أتذلل بحب إلا لله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي يا أيها القوم اللي أنتوا جيتوا تفاوضوني لن تعبدوا الإله الذي أعبده أنا، لأنني أنا جئت بالتوحيد وأنتم تدعونني إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا أكد المعنى، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ربنا أكد هذا البيان، وهذا في إعجاز ترى. يعني العاقل من أهل مكة لازم لما يسمع هاي الآية آمن، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا للتأكيد. بعض المفسرين قال إنه التكرار من باب التأكيد، وبعض المفسرين قالوا لا، التكرار دلالات أخرى، يعني هذا ليس موضعها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله لكم دينكم ولي دين، أي لكم الدين الذي بني على العقائد الفاسدة من الشرك بالله، ولكم الدين الذي لا يأمركم بمعروف لا ينهاكم عن المنكر بل يأمركم بالفواحش والربا وأن تأتوا ما أرادت أنفسكم من الشهوات والهفوات، وأنا ديني دين الطهارة ودين الرقي ودين منضبط يحرص على مصلحة الفرد ومصلحة الآخرين، فلكم دينكم ولي دين. وهذا ليس من باب التخيير لكنه من باب التوبيخ، فالله سبحانه وتعالى وبخهم بأنهم اختاروا دينا لأنفسهم، فهذا الدين لهم وسوف يحاسبون عليه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم. يعني اختصرنا اليوم في تفسير سورة الكافرون لأنه أخذنا الوقت، لكن لا بأس أنه نتدبرها بهذه المعاني، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بما هو خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق. وزير الخارجية الإيراني يقول إن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف ضرباتها هناك أمر ينص عليه الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية العراقي يقول إن العراق لا يؤيد توسيع نطاق الحرب في منطقة الخليج ويعارض الهجمات على إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة.

0: الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عشرة بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي. سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز اليوم. 83 ديناراً و90 قرشاً سعر جرام الذهب عياري 21 في السوق المحلية اليوم.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر الجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز. الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. 6 مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. العراق يعتقل 47 مسؤولاً في حملة لمكافحة الفساد.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم بكل الخير وبدايه اسبوع يا رب ان شاء الله تكون علينا وعليكم فخمه ومرتبه زي كل الفخمين والمرتبين اللي عم بسمعونا دائما وموجودين معنا دائما على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام.

ويعني احنا هيك اليوم بنكون رسميا اعلنا مغادرتنا لبطولة كأس العالم. وأنا بأسف جدا أنه يعني بهذا الوقت المبكر ممكن نحكي هيك حكي ونعيش يعني هيك شعور بعرف أنه سيء عند غالبية الأردنيين، لأنه بدنا نرد نعيد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان على المستوى وعلى الـ الـ الـ الـ يعني على شبابنا وعلى روحهم القتالية وعلى أدائهم. كان منقدر نتأهل على يعني الدور اللي بعده، لكن قدر الله وما شاء فعل. بطولة حلوة

استفدنا منها كثير، اللعيب استفادوا منها على صعيد الخبرات أكيد، وبرضو كمان إحنا كجماهير استفدنا منها، ويعني استفدنا منها بصور عظيمة جدا وأشياء عظيمة جدا يعني. وأولها كيف الشعب الأردني حرفيا يا جماعة ملتف على بعض، سواء من الناس من المستويات العالية في الدولة، من يعني جلالة الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية ووجودهم. واليوم كانت يمكن واحدة من أجمل اللقطات اللي يعني شفناها، فرحة سيدنا بيقول يزن التعمري، ومنقول له يزن التعمري ألف مبروك على الجول يا كابتن، جول بيجنن. خسرنا 3-1 للأسف، أخطاء حارس تتكرر بدون أي تجريح، بدون أي إساءة، بدون أي، لأنه اليوم إحنا زي ما عم نشوف قاعدين يزيد أبو ليلى حرفيا حديث الإعلام العالمي مش بس العربي. يعني اليوم أنت لما نطلع نقول قبل الاحتفال أو عفوا بالاحتفال قبل المباراة تقريبا بساعة، يعني الأكثر بحثا على مستوى العالم مباراة الأردن والأرجنتين، أكثر بحثا على محركات البحث كاملة رقم 1 في العالم. يعني ما فيش إشي يعني سابق هاي المباراة قد ما هي المباراة مهمة. للأسف كابتن يزيد أبو ليلى كان يعني في أخطاء أي شخص بيقدر يشوفها وبيقدر يقول عنها، وأهمها الشوتة تبعت ميسي، واللي يعني المفروض التمركز يكون أفضل من هيك، والمفروض تكون سهلة عند أي حارس يعني بيقدر أنه يتصرف معها ويتصرف مع هيك كرة. كان يعني الناس كلها بتعلق، بنقول أول مرة بتشوف حائط صد وفي وراء الحارس، يعني أنت كيف شايف، أنت كيف، أنت تفاجأت بالطابة، أنت فقط طلعت على الطابة وهي عم بتفوت، ولا قدرت تعمل ولا أي رياكشن ولا أي ردة فعل على الطابة، لأنه واضح أنه الزاوية مفتوحة بشكل كثير كبير وأنت مش مغطيها، أنت مغطي مع حائط الصد على الزاوية على اليمين. يعني مش فاهم، هل أنه أنت كنت متوقع أنه يشوت على الزاوية اليمين فأخذت فتحت له الزاوية شمال؟ يعني ما بعرف، في كثير انتقادات، لكن خلص هذا هو نصيبنا، هذا هو اللي يعني مكتوب لإلنا. في كمان 4 سنين جايين بطولة جديدة لكأس العالم، نتمنى أن نشوف الأردن فيها، ونتمنى أن نكون فيها، وعيننا حاليا على آسيا، وعشنا لحظات حلوة يا جماعة، والأمور تمام، وأبسطونا وفرحونا بقوالهم وقدموا أداء مشرف على الرغم من الـ من الـ من الأخطاء. وأنا ما بدي أقول يلا خلاص أداء مشرف وهذا، لا كان كنا بنقدر، والإشي بحر دمك، والإشي بيزعلك وبصطحك إنه يا جماعة إحنا مش هيك، إحنا كنا بنقدر نعمل إشي أفضل ونقدم أداء أفضل بكأس العالم. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا يا شباب. لكن اليوم في الدرجة الأولى الجماهير الأردنية تتكلم عن تحميل المدرب المسؤولية، خصوصا في مباراة النمسا، وأيضا الجزائر على تأخيره في التبديلات، على تراجعه للدفاع مما أدى إلى ضغط عكسي جزائري بيخوف علينا. كنا مسيطرين على الشوط الأول والشوط الثاني، ولا كأنه إحنا نفس المنتخب اللي كنا داخلين بالشوط الأول. بدنا نرجع ونعيد ونحكي ونعيد، راح نضل نسم بدننا وراح نضل كذا، لكن خلص الحمد لله رب العالمين الأمور تمام. وكنا أول فريق بسجل على الأرجنتين في كأس العالم هذا، شباكه نظيف الأرجنتين إلى الآن بكل المباريات اللي لعبها، لكن موسى التعمري كسر القاعدة ودخل جول تاريخي للأردن بالأرجنتين بكأس العالم، وهيك بنكون غادرنا. وعن جد يعني ما بعرف شو بدي أحكي، أنا بدي أحكي أشياء يعني باسطيتني، وأشياء أنا من قلبي كأردني بفرح لها، بفرح لما أشوف هاي الحالة الوطنية اللي ممتدة من الولايات المتحدة الأمريكية لغاية نص عمان بوسط البلد. يعني شيء رائع، محبتنا لبعض وتأخينا مع بعض وسهرنا مع بعض للتشجيع، والشغل اللي صار اللي كان يصير من صناعة محتوى، شبابنا اللي طلعوا مثلونا أفضل تمثيل، في كثير شباب طلعوا مثلونا الله يعطيهم العافية جميعا، لكن في شباب حرفيا يعني كسروا الدنيا ولفتوا العالم العربي كله، بل ويمكن العالم كله بالمحتوى اللي كانوا عم بصنعوه، عم بيروجوا فيه للأردن وعم بيحكوا فيه عن يعني المملكة الأردنية الهاشمية. شفنا قيادتنا
يعني وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني متواجد يعني في الملعب بمباراة اليوم ومباراتنا مع الجزائر. أيضا سمو ولي العهد مساندته من أول وصول المنتخب ووجوده إلى غاية يعني هذه اللحظة. مشاهد لطيفة، فرحة سيدنا اليوم بالجول شيء جدا يعني رائع وأفرح قلوب الأردنيين، يعني مع أنه هدفه خسرانين لكن والله هي كانت لقطة كأس العالم بالنسبة لملايين الأردنيين بهاي الفرحة الحلوة. الله يديم الأردن ويعز الأردن، وإن شاء الله يا رب منضل نفرح ومنضل مبسوطين ومنضل منغني ونتغنى بوطننا ونتغنى بأمننا ونتغنى بكل شيء يخص الأردن. ارفع راسك لأنه أنت كأردني يعني عكست صورة لبلدك صراحة كثير رائعة، وشكرا لكل حدا متواجد بأمريكا ساهم بهاي أو ساهم بعكس هاي الصورة الإيجابية. الله يعطيكم العافية جميعا، كلنا بذلنا جهود، الله يعطي العافية كل حدا على جهده، وإن شاء الله الأمور كلها بتكون تمام يا رب.

ويعني اليوم يمكن انتهت رحلتنا بكأس العالم، لكن الأهم إنه اللي بلشنا فيه ما يوقف، والمرحلة اللي وصلنا لها اليوم تكون مرحلة بداية لمشروع إن شاء الله يكون يوم من الأيام متواجد ببطولة زي كأس العالم وهي الأهم، ويعني يكون كيف المغرب يبلشوا يشتغلوا على مشروعهم واليوم مرشحين لكأس العالم. فيش إشي مستحيل. شكرا للنشامة لأنكم خليتوا اسم الأردن يذكر يعني بين كبار العالم. شكرا للنشامة لأنكم خليتوا كل بيت أردني يعيش حلم كنا نستناه من سنين طويلة، وكنا نحكي يعني إذا الأردن وصل كأس العالم بسوي لك الإشي اللي بدك إياه. تخيل وين كان مستحيل يتحقق هذا الحلم. يمكن نتائج المنتخب ما كانت يعني زي ما تمنينا، لكن اليوم وجود الجماهير وجود الناس زي ما حكيت بأمريكا والصورة اللي عكسناها والصورة الحلوة اللي قدمناها هي بحد ذاته إنجاز تاريخي. أيضا يعني لعيبة منتخبنا ولاعبي منتخبنا ونجوم منتخبنا الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم وقفتكم قتالكم إيمانكم بهذا الشعار وبهذا القميص كان مصدر فخر لكل واحد منا. رفعت راسنا وحدت الأردنيين، وأيضا يعني أمتعتونا، كنا نتمنى الأفضل، لكن شكرا لأنكم وحدتونا خلف علم واحد ومنحتونا ذكريات عن جد مش راح تنتسى. اليوم ودعنا كأس العالم، لكن اوعك تفكر انه الأردن يعني ممكن يودع الحلم وممكن يودع أحلامه. كان عندنا حلم بالوصول والمشاركة وحققناه، وكنا نحلم كمان بأنه يعني نقدم مستوى أفضل، لكن اليوم إذا انتهى المشوار هذا يعني بداية جديدة ونقطة جديدة يبلش فيها المنتخب يعني ويكون أفضل ويكون أحسن زي ما احنا متعودين عليه دائما. شكرا من القلب للنشامة، شكرا لكم الله يعطيكم العافية، والله بدعتم.

0: يعني هون نجود بتقول لي والله اشتقنا نلعب مباريات نحط فيها الحق على الحكم. يعني اليوم السوشيال ميديا حاليا ملعبة انتقادات وفيديوهات كوميدية، للأسف ما زال الشتم، وما يعني بدناش ندخل بهذا الموضوع. احنا بنفهم مع بعض المستمعين والناس، يعني الحمد لله يمكن فئات الناس اللي انا بتشارك، لا بالعكس ناس محترمة وبتقدر الجهود، حق الكل اليوم يحكي وينتقد، وانا اول واحد يعني خاف عقلي ومقهور انه ليش لسه اخطاء. اليوم باعتراف الكابتن احسان حداد، يعني اليوم الكابتن احسان حداد كابتن المنتخب قال احنا يعني كلاعبين خجولين من النتائج اللي قدمناها، وبما معناه انه في عندنا مشكله ازليه بالكرات الثابته، وفشلنا بانه نحل هذا الموضوع. يعني حتى كابتن المنتخب فاهم انه في مشكله كثير كبيره عندنا بالكرات الثابته، وفاهم بانه لازم يكون في حل لكل المشاكل اللي لها علاقه سواء بكرات ثابته، سواء بحراسه مرمى، سواء بكثير شغلات بحاجه لها. كان بامكانها انها لو كانت موجوده، وهي التفاصيل لو كانت موجوده عن جد كان فرقت معانا.
1: ازعر للشمال لا لفة وقت النزال، انتم راس مال وطن خطنا خيار دنيا.
0: نسمع هاي الرسالة.
2: أبو جيتاوي الله يسعد مساك، أنا بدي أقول لك شغلة واحدة.
0: قل لي.
2: حسبي الله ونعم الوكيل باللي كان سبب طلوع المكاس العالم وبدون أي تجريح.
0: الله يسعد الله قلبك يا محمود. حبيبنا يعني ما تحسبني يا جماعة، والله يعني مش بسيطة بسيطة بسيطة يا جماعة بسيطة، بالعكس لازم كلنا نكون فخرين بمنتخبنا. هون أخونا نديم بيقول كرات ثابتة زائد حارس مرمى ثابت، هذا هو عنوان مشاركة الأردن في المونديال، المدرب السلامي ينقص الخبرة. طيب حبايبنا خلينا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ونشوف شو أراءكم بيعني اللي صار. واليوم أنا بدي أسألكم بعد كأس العالم شو برأيكم لازم يصير في أمامنا اليوم آسيا، شو لازم يصير؟ لا بدناش في ناس خلينا نكون واقعيين، في ناس أنا متأكد يعني إقالة السلامي، وفي ناس عم بتطالب بإقالة السلامي. خلينا نشوف شو رأيكم، أنا بحب أسمع آراءكم بكل احترام بدون أكيد أي تجريح لأي شخص. ويعني بالنهاية منتخبنا قدم لنا الكثير، فبرضو كمان مش حلو منا نكس عليه لمرحلة الإيذاء والإهانة والاستهزاء، هذا اللي أنا بدي أحكي وأرجع أكد عليه. وياريت كلنا نكون ضد أي إنسان بطلع وبيستهزئ استهزاء وبحاول أنه يقلل من المنتخب، لأنه اليوم أنت إذا ما وقفت مع منتخب بلدك، المشكلة كل الناس عم بتجيب سيرة منتخب بلدك بطريقة مش كويسة، وإحنا هون كمان منزيدها. على كل أحوال خلينا نطلع لفاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على الأربع روحت مع جيتاوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: سنيبس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبس شيبس.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: مخفض قطبي بعز الصيف جاي عن أردن شهادة.

0: مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يعني والله أنا بدي أوجه سؤال للكابتن جمال السلامي، لماذا لم يتم إعطاء باقي حراس منتخبنا فرصة للمشاركة بكأس العالم؟ هي أولا. وليش في لاعبين أيضا ما تم إعطائهم فرصة أنهم ينزلوا على الملعب ويشاركوا؟ هون أنت بتصفن، اليوم أنت بتحكي قاعد على يزيد أبو ليلى، عنده مشاكل، في عنده ضغوطات من الجماهير، في يعني، واليوم أنت بتلعب، أنت مروح، لكن أنت بتلعب قدام الأرجنتين. المفروض يكون في حدا عارف أنه أي خطأ بسيط ممكن يرجع يعمل يعني كارثة على يزيد أبو ليلى. والكارثة اللي يزيد، والكارثة اللي يزيد أبو ليلى الإعلامية اليوم مش بس عربية، اليوم عالمية. طب يا أخي عادي، ريحوا، نجرب الفخور، نجرب بني عطية. يا أخي في عندك لعيبة موجودين على دكة الاحتياط طول الثلاث مباريات ما شفناهم، مع أنهم كان ممكن يكونوا مؤثرين. ليش ما تم إعطاء يعني بعض اللاعبين فرصة لعلى الأقل يثبتوا نفسهم؟ بما أنه أنت يعني طالع على حسب تصريحات الكابتن، طالع للاستمتاع، طالع للتجربة. يعني مش نفسك يعني صرحت وقلت انه احنا التجربة منعتنا من تحقيق نتائج افضل؟ يعني طالعين نجرب، يعني زبطت زبطت، ما زبطت سلام عليكم. انا هيك حاسس. يعني في لاعبين كان ممكن نقدر نعطيهم فرصة، كان ممكن انه يعني نشوفهم عم بتألقوا بكأس العالم. انا لو لاعب يا زلمة ويعني وقاعد على الاحتياط وبلعب بكأس العالم، بس بدي يعني بستنى باكل بحالي، بس ينزلني والله لا اكل العشب اكل. يعني ما بعرف. طبعا مع كامل احترام للكل ما قصر، مع كامل احترام لخيارات المدرب، انا مش مدير فني ولا محلل فني، لكن انا هذا سؤالي كواحد من الجماهير، ليش ما تم اعطاء فرصة مثلا لنور بني عطية، للفخوري بالحراسة، لبعض اللعيبة يعني المنتخب؟ ليه ما شفناهم نزلوا شاركوا ولو حتى 10 دقائق ربع ساعة لتحسب لهم مشاركة انهم شاركوا بكأس العالم؟ ما بعرف يعني غريب والله كثير مش شوي. يلا مكملين معاكم، خلينا نكمل معاكم ابو الحواري. بدنا بعد اذنك سيدي شاحن اللابتوب قبل ما يطفي ونبطل نطلع مشاركات المستمعين. يلا نسمع محمد خريسات شو بعث لنا. هلا حبيبي.
1: يعني اول شيء الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. شوف انتهى الكأس العالم. بصراحه يعني منتخب والله قادرين، ومنتخب يحترم، ولعيبة ما شاء الله عليهم على ظل الإمكانيات اللي عندنا، ولكن يعني أقلنا فيها بصراحة. هدفنا هدف ملعوب، هدف
0: متكتك،
1: هدف بعد أطول سلسلة تيكي تاكا، يعني حتى جبنا هدف على الأرجنتين، ولا جول إجى علينا بالمنتخب ملعوب، لعب كله ضربات ثابتة، ضربات ركنية، ضربات جزاء بالنهاية، يعني هذول بيجي أكيد يعني نتيجة الضغط. الحمد لله رب العالمين. الآن دور تنحط النقط على الحروف. الأخطاء مش عيب تتصلح، ومش عيب الانتقاد، وعادي يعني. أعطي مثال وافهم زي ما أنت تفهم. فينيسيوس كان بينافس على الكرة الذهبية بريال مدريد، الموسم الماضي ما عمل أي شيء، شلوا أمله الجمهور ريال مدريد، يعني بقول لك بيعه بيعه بيعه، ما بدنا اياه لو مين مكان يكون. فكل لاعب له مستوى، وكل لاعب بيقدم وله عطائه، بس صح. انت لما ينزل مستواك، انا بهمني نتائج بالنهايه.
0: صح، احنا بهمنا نتائج.
1: شكرا لكل لاعب، شكرا لكل واحد باسمه، وباذن الله القادم افضل
0: يا رب. اللهم امين. الله يسمع منك حبيب قلبي. خلينا نسمع هون برضو كمان هاي
2: الرساله. يا صديقي يا اخوان، والله يا اخوان، والله يا اخوان، المدرب ظلمنا وظلم حاله. والله بالإمكان، والله يا صاحبي بالإمكان نتأهل. ما استدعى مهاجم ولا صنع ألعاب، وعاند على الحارس، عاند الجماهير وعاند الدنيا. يا عم أخوان والله ما احنا ضد يزيد أبو ليلى، بس عادي أي بني آدم بغلط وبقعد. إذا رونالدو قاعد المونديال الماضي،
0: ما زي ما حكيت أعطيهم فرصة. ليه ما تم إعطاء حراس آخرين فرصة، خصوصا مباراة الأرجنتين؟ انت اليوم مروح وهاي تحصيل حاصل يا اخي، اعطيهم فرصه خليهم يحاولوا. ولا احنا بنخاف مثلا نخسر بنتيجه ضخمه؟ ما هي كمان اليوم انت بتفكر قاعد انه اليوم انت ما يعني مش عارف شو بدي اقول لك. لا يعني شو مكان صراحه يمكن يكون عن جد احسن من من من, من اداء الحارس. كابتن يزيد أنا صديقي على المستوى الشخصي, وهذا أكيد يعني لا يعني أنه اليوم أنا أجرح, لكن نعم في مشكلة ما نقدرش ننكر. تخيل أنا أطلع أقول لك لا يا زلمة شوف تحكم, بطلع يعني بطلع هبيلة يعني حرفيا ما في أي إنسان عاقل طبيعي واعي فاهم عم بطلع وعم بحضر يعني ولا جول إجا حرفيا زي ما تفضل أخونا من من من هجمة. يعني أغلب الجوال اللي إجت فينا يا من ركنيات يا من كرة يعني يا من فاولات يا من ضربات حرة مباشرة يا إيش في إيش في. يلا الحمد لله الحمد لله على كل حال خلص يعني ما ما ما, ما في مجال لو مهما قعدنا نحكي يا جماعة الأمور خلص انحسمت, وإحنا اليوم زي ما حكينا نعتبرها إن شاء الله نقطة بداية. يلا نطلع على فاصل نرجع نستكمل معاكم, خليكم معنا.
3: على أربعة روحت مع جداوي روحت
4: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايبنا، ما زلنا مكملين معاكم على الهواء مباشره. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يلا هات خلينا نسمع من مستمعينا اللي عم ببعثوا لنا وبشاهدونا وبسمعونا ايضا على الاذاعه، نسمع هاي المشاركه.
1: مساء الخير اسامه.
0: هلا حبيب قلبي.
1: قلب انتم مستمعينك.
0: الله يسعدك. هلا والله
1: يا الحبيب. والله ما انا عارف، ما له اي عذر، ما له اي عذر نهائيا بالتبديل. يعني بدي اعتبر انا يزيد، انا بدي اعتبره هيك رسميا انه مصاب. انا بدي اعتبره كمدرب انا مصاب على وضعه اللي مش يعني مش مزبوط او وضعه مهلهل. بعتبره مصاب، بتبدله يا اخي، بدله يا اخي، بدله منزل يعني.
0: صح يعني في
1: ولا ايش الوضع يعني؟ واللي وقاعدين على العتبه على الدكه من افضل ما شاء الله تبارك الله الاحتياط، نزلهم يا اخي، خليهم يخوضوا تجربتهم. شو اللي ناقص عليك يا اخي؟ والله طلعتنا من اواعينا واحنا نحكي، قسما بالله هالسلام يا
0: رب. يعني شوف انا بدي اقول لك شغله، الله يعطيك العافيه سيدي. كمان شو انا بالنسبه لي ليش الموضوع كمان على صعيد الشعور هيك حاسه سيء يا جماعه. انا ثلاث مرات كنت موجود في المدرج الروماني، وثلاث مرات اشوف حصره الناس على وجهها. يعني يا زلمه انت تروح زعلان والناس تروح زعلانه، فبينه وبينك عن جد كلمه طلعنا من اواعينا واحنا قاعدين بنحكي، يعني هي بتعبر عن حاله الناس. عن جد الناس طلعت زعلانه. نسمع اخونا رامي شقاح شو بعث لنا.
2: وين؟ الله يعطيك العافيه اخوي ابو جيتاوي. بدك الصحيح، انا والله زعلان. اول مباراه وديات لبنان خسرناها، اول مباراه كاس العالم خسرناها، والثاني خسرناها، والثالث خسرناها. يا زلمه والله ليش منشارك؟ ما انا عارف يا عم، مش هيك كمان صراحه. يعني انا والله زعلان، انا كمواطن زعلان. انا بدي اداء يكون افضل من هيك
0: طبعا،
2: لانه في منتخبات بتلعب احسن منا مليون مره صراحه.
0: شوف
2: يعني
0: الراس الاخضر،
2: لا والله الاداء مش كويس صراحه. لا تزعلش مني ولا حد يزعل مني، عشان نكون افضل بالمرات الجايه. اظن في مرات جايه بس ان شاء الله يا رب يكون فيه.
0: لا لا الاداء، شوف اقول لك شغله، الاداء ببعض الاحيان. واليوم انت عندك مجموعه من الملاحظات، تمام؟ نيجي اليوم على الملاحظات الاساسيه والملاحظه الاكبر اللي هي ما ظلش حدا الا اعترف فيها بالعالم، اللي هي انه الاردن في عنده مشكله بالكرات الثابته على عيني وراسي، من ركنيات من فاولات، ولا اسهل تجيب بالاردن جول. طب ليه ما انحلت؟ اذا هاي نقاط الضعف احنا عم نعرفها قاعدين او عم عارفينها، والمحللين والناس اللي بيحكوا عنها من ايام كاس اسيا ومن ايام كاس العرب، ليه ما انحلت هاي المشكله؟ اليوم انت عندك كمان ملاحظات على حارس المرمى، عندك بعض الملاحظات على المنتخب. لكن اليوم اذا بنحكي على اداء، يعني اليوم يعني مش حرام نخسر مباراه زي مباراه النمسا؟ مش حرام نخسر مع المباراه زي الجزائر اللي كنا عصام الشوالي بعظمه لسانه طلع وحكى قال بانه يعني المنتخب الاردني يلعب باريحيه. الان كنا متقدمين 1-0 وقاعدين بنلعب في الملعب باصات ولا اريح منا. الشوط الاول كان كله ملكنا، الكنترول كامل احنا اللي كنا عاملينه دايرينه. الشوط الثاني ليه بنزل منتخب ثاني؟ غير مشكله التبديلات على 88 يا يعني يا كابتن جد على 88. طب عندك ناس في الدكه، ليه ما شاركتهم؟ ليه ما خليتهم يشاركوا؟ ليه ما اعطيتهم فرصه يشاركوا؟ يعني انت شو خسران؟ بلكي يعملوا فارق، بلكي يحدثوا فارق. ليه احنا دائما هيك مصرين؟ اعطيهم يا اخي فرصه على الاقل يشاركوا بكاس العالم. يعني شفت حالك عم تخسر، شفت حالك في عندك مشاكل، استخدمهم، نزل الاحتياط بس على البدري. ما بعرف. بعدين اليوم انا هسه قاعد بشوف إشي انا ما عجبني مثلا من احد اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اللاعب اللي تسبب لنا بفاول اللي هو دخل منه ميسي جول حلو، يعني وانت جبت لنا فاول عن جد ما له داعي، وتدخل عن جد هاي العبطه ما لها داعي، ومنزل صورتك وانت عابط ليو ميسي وبتقول والحمد لله رب العالمين تحقق الحلم ابو تياغو، وعامل تاج لميسي. مالكوا يا اخوان؟ ما ايش في؟ في ناس وقفت اشغالها واعمال، خلينا نكون شوي مسؤولين اكثر كمان، يعني نكون على حس اعلى من المسؤوليه. مع كامل الاحترام لكابتن ابو جاموس، كل الاحترام لك كابتن، لكن غلط، هاي هذا الاشي غلط. الناس زعلانه، الناس فخوره فيكم وفخوره بلعبكم، لكن الناس في جواتها زعل. انت اليوم بتحتفل بفاول، يعني غريب غريب. انا اول مره هاي بشوفها بحياتي، اني اشوف انا لاعب اردني بيحتفل بفاول يعني هو عمله لميسي. أعطى فاول لميسي بيحتفل. لا لا كباتن بدنا نركز شوي، بدنا نكون يعني في ناس عطلت أشغالها، في ناس صحيت من الصبح، في ناس بنت أحلام حلمنا وكذا، بس أنه يكون في استهتار لمرحلة أنه أنا أتفاخر بفاول، يعني ما بعرف ما بعرف، أتوقع أنه راح يعني يعني يعني حتى لو ميسي يا جماعة، أنا مش فاهم والله، يعني حتى لو ميسي أنه والله إيش أبو تياغو تحقق الحلم قدام أبو تياغو، زي شو أنت حققت حلمك على حساب المنتخب على حساب فاول يا سلام. لا حتى لو انها تحصيل حاصل، حتى لو انها تحصيل حاصل، انت بتلعب كأس عالم، الجدية ما مطلوبة، والجدية هي المطلوبة بهاي المواقف اصلا. شوف كابتن احسان حداد كابتن المنتخب عمل اسست للجول وما احتفلش، لانه ليه احتفل؟ ما انا مروح يعني جد، يعني انا بفهم احسان ليه هيك بيعمل، بس اروح انا احتفل اني جبت فاول لمنتخبي وتقول له تشرفنا ابو تياغو؟ والله مفكروني بمزح. دقيقه، هي شفت هسه يعني السوشيال ميديا قايمه مش قاعده كمان على هذا الموضوع، انه يعني شو الاستهتار هذا يا اخوان؟ شو في؟ الحمد لله رب العالمين. شخصيا ابو تياغو الحمد لله رب العالمين على ايش؟ كابتن على الفاول اللي انطقعنا منه جول من ميسي، يعني وجد وجول احرجنا قدام العالم كله، حرفيا الجول احرجنا قدام العالم كله، ما مش معقول يعني، عشان احنا كمان نكون صريحين يعني يا اخوان، والله والله كابتن عامر تحياتنا لك، يعني عامر كابتن عامر جاموس انت تسببت بفاول، يعني عملنا فضيحه الفاول تبعه، وميسي شاتو دخل منه جول، ايش الحمد لله رب العالمين عشو؟ وشخصيا ابو تياغو، وفي احد الكباتن الاخرين طلب من ميسي يتصور معاه، قال له هي الدنيا كلها بتصور، فاكيد راح تطلع معاي بلقطه يعني. ما يعني لا يا اخوان، بدنا جديه اكثر من هيك، انا يعني تصفى والله مش عارف شو بدي اقول. انا بحترمهم بحبهم كل نشام المنتخب، الله يعطيهم الف عافيه، بس الحمد لله رب العالمين. شخصيا ابو تياغو مش عارف شو اقول صراحه يعني، ما بعرف

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أول شيء أبو الجتاوي الله يسعد مساك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. أنا طارق أبو مشرف.
0: أخوي طارق
1: أكثر من شغل. أول شيء أنتم كإذاعة عين اف ام الله يعطيكم ألف عافية، فعلا ما قصرتوا.
0: عافي عمرك حبيبي.
1: وأنت بالذات أبو الجتاوي الله يعطيك العافية يعني من خلال تقديم الحفل والأمور هاي كلها، وفعلا أنتم ما قصرتوا وتستاهلوا عن جد، لأنه من أفضل الإذاعات اللي إحنا ممكن نسمعها.
0: أشكرك سيدي أشكرك.
1: هلا بالنسبة للمنتخب اللي بنحكيه هلا، يعني الشباب الله يعطيهم العافية خلص المنتخب، حال وقت الانتقاد. لعيبة ما قصرت، بس يزيد أبو ليلى من أسوأ البطولات اللي بيلعبها في حياته. إحنا كنا في البداية كل الدعم له، بس في أبجديات في كرة القدم معروف دائما في الضربة الحرة المباشرة، حائط الصد بغطي زاوية والحارس
0: وانت بتغطي زاوية،
1: مش الحارس حائط الصد بغطي نفس الزاوية. هاي أبسط الطرق.
0: شو هذا؟
1: أبسط الطرق اللي هي الأبجديات لكرة القدم المعروفة في العالم كلها. فيعني حارس زي يزيد أبو ليلى يغلط الغلطة هاي، فهاي مش مغتفرة، ولازم هلأ تنحط النقاط على الحروف. لازم يصير في لجنة تقييم أداء، سواء كان للمدرب أو للاعبين الموجودين، أو عدم يعني قناعة المدرب ببعض اللاعبين من غير ذكر أسماء. أنت إذا مش مقنع بهاللاعب هذا أو شيء، ليش تجيبه عندك؟ ليش تحطه عندك؟ إحنا نصاب إبراهيم صبرا، رحت جبت أبو غوش وما نزلت ولا مباراة
0: مثلا.
1: طب شو السبب؟ ليش ما كان استدعاء أحد دروس الحرب الموجودة في عمان؟
0: صح.
1: فهاي النقاط لازم تتاخذ بعين الاعتبار، وتتاخذ بالأبجديات والأحرف والأمور هاي كلها. لازم إنه المنتخب هلا وصل مستوى معروف شو هو، ولازم إنه إحنا نحافظ على هالمستوى هاد، ونحافظ على لعبتنا، ونحافظ على أسلوبنا وعلى مكاننا بين الفرق. والله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي عمرك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. أنا يعني معك 100%، تحياتنا لك حبيب القلب.

0: يلا اهلا وسهلا فيهم. المنتخب بيقولون الشباب انه طيارتهم توصل الثلاثة، تحياتنا لهم الله يعطيهم العافية. لكن كنا نتمنى يعني افضل من هيك، كنا نتمنى اداء افضل من هيك. زعلانين؟ نعم زعلانين، مش راح نقعد نندب بحظنا. مش عارف، انا بطلع هون يعني لفت نظري اشي غبي شوي، يعني بمزحش غبي شوي. في اليوم كانوا الله يعطيهم العافية إخواننا بالدرك، اليوم التنظيم كان على سوية عالية جدا، وصار في بحطوا بوابات إلكترونية وبوابات حديد، ويعني فصلوا كويس، وكان في عدد كويس، مع أنه الأعداد اللي إجت تقريبا يمكن نص العدد اللي كان موجود بمباراة الجزائر والأردن، قريب من العدد اللي كان بمباراة النمسا العدد اليوم اللي كان موجود. شفت إشي غبي على أجهزة التفتيش هاي اللي بنمر منها، يعني زمان أنا ما شفت إشي زي هيك. حلو هذا، جهاز أشعة خطير على الجسم، إحنا شعب مسكين واقع بين أيادي شياطين، والله العظيم منهم الشياطين اللي حطن لنا البوابات الإلكترونية هاي عشان نتفتش. لا تكونوا مفكر هاي الأجهزة إحنا مصنعينها ببلادنا، طب هاي الأجهزة خطر على الجسم إيش بدهم يخلصوا منه؟ إذا ما أنا مش فاهم إنه الناس بس تيجي تفكر إنه في حدا بده يخلص من حدا، يعني مثلا هاي نظرية المليار الذهبي، يا أخي ما فيش طرق أسهل من هيك، يعني هو لما بده يخلص مني أنا ويخلص من كل هاي الأشياء لازم يصنع لي أجهزة إلكترونية عشان تضرني أنا، وبعد 50-60 سنة أخلص خلاص أنا مثلا يعني أنا وسلالتي ونص البشر، ويظل في مليار واحد، يعني ما فيش طريقة أسرع. يعني كورونا مقنعة أكثر، يعني لو أني أنا أحط فيروس بين الناس أقضي عليهم، بتقول لي كورونا مؤامرة ممكن أقتنع منك، بس جهاز تفتيش على الباب محطوطة إذا ما صلنا من 15,000 سنة بنشوفهم على البواب، يعني مش فاهم أنا في ناس كيف بتنكش. هل هذا من صنع الشيطان؟ أي صنع الشيطان وخيط أياد الشياطين؟ أي مش فاهم العساس اللي قاعدين في المول إيش هدول، يعني مش فاهم والله العظيم. في أشياء أنت بتصفن أنه شو فيه يا زلمة. طلع فاصل أحسن يا زلمة، طلع لي فاصل بالله عليك، طلع لي فاصل، طلع لي فاصل تعباد الواحد يعني.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز. الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. 6 مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. العراق يعتقل 47 مسؤولاً في حملة لمكافحة الفساد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وصلي شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير
1: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن
6: على الأربع روحت مع جداوي روحت
7: نعم على نصر المنتخب الأردني
8: نارية هذه الكتيبة الأردنية يا سلام يا سلام على النشامة يا سلام ما هذا ما هذا شنو هذا يا منتخب الأردن يا تسلطن
9: أردن أبدي الهوى والعشق والإرب يا قلعة حدثت عن مجدها كتبه في كل مداعي جريان وأوردة وأيها كان يصميني ويختلب
10: وأصحاب الشماغ الأحمر هذبت لي شماغي الأحمر بيدها وغزلت علم وقالت يا ابني خلي راسك فوق عالي بالقمم شكشكتني بالكرامة طردتني بالكرم أنا أمي أردنية همها تربي سلم
11: شكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم بالملعب والشعب بأكمل شعر أنه المنتخب بيشبهه وبمثله بس وقت الجد النشامة بياض وجه ما مثل

0: shout. A shout. الله حيهم عاش حيهم.
1: اهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

0: حبيبي أخوي ضياء، تحياتنا إلك، يسعد لي مساك. بقول لي أنت بتحكي عن عامر جاموس، بحكي عن كابتن عامر جاموس أنه بحمد الله على الفاول. لا حبيبي، روح فوت على السكرين شوتس للناس اللي نزليتها، كاتب الحمد لله رب العالمين مع أبو تياغو شخصيا، وهو عابطه وموقعه. كيف يعني؟ يعني كيف أنا بدي أحكي أطلع أحكي إشي على الهواء أنا مش متأكد منه؟ وأنت إذا أنت بقول لي إذا أنا متأكد إنه في حدا مهكر صفحته، إذا هو كاتبها بإيده أنا مش راح أصدق. والله هي مشكلتك أخوي ضياء، بس إحنا اليوم بنحكي، اليوم ما فيش مجال للحبيب القلب للمجاملة. وصاحبي إحسان حداد اللي أنت قاعد تحكي عنه، اللي مسح الأرض بأهداف ركلات الثابتة، فكرك عن مين قصده؟ مش فاهم يعني قصده عن جاموس؟ لا يا أخوان، هي مش هوشي ترى. لا هو لا حبيب القلب، موضوع الكرات الثابتة مخجل مخجل، لأنه إحنا ثلاث مرات وراء بعض ومن قبل آسيا قاعدين بنقول عن موضوع الكرات الثابتة. يا ريت يا جماعة، أنا بفهمش بالطابة، بس يا ريت اللي يعني بتمنى إنه يعني بس نكون فاهمين شو الواحد بيحكي. المنتخب كله عنده مشكلة بالكرات الثابتة حبيب القلب. وصاحبي ما يعني صاحبك طلع حكى عن فلان، ما مش عارف شو أقول لك يعني. تحياتنا لك حبيب القلب. يلا نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير للجميع. والله بحكي لك شغلة يا أسامة، وبدي أعطيك سر ما حدش بيعرفه عن أبو ليلى. والله شباب ما قصروا، بس أبو ليلى أنا بقولك شو السبب صار معه زي هيك. صار عنده يمين شمال وشمال يمين، بطلين يزي الشمال من اليمين. من يوم الجول تاع المغرب من نص الملعب أجا فينا وضرب رأسه بالعارضة، الزلمة شكله فقد الذاكرة ونسي إنه بيلعب قدم. يسعد مساكم للفكاهة.
0: أنا فاهمين للفكاهة، لا بالعكس، إحنا فاهمين إنه الإشي للفكاهة والإشي يعني. بس أنا بينه وبينك يعني والله يا أخوان جد زعلان. نسمع أخونا معاوية الطرمان شو بعث لنا. يلا هذا علاء الحمصي، يلا نسمع معاوية.
2: بس بنقول الله يهديك يا سلام، يعني أنت استدعيت عبد الله الفخوري ونور بني عطية، ليش؟ يا أخي استدعي مهاجمين بدالهم، ما أنت هيك نازل بيزيد لو أنه انكسر لك تلعب بيزيد. لا، استدعي عبد الله بدال عبد الله الفخوري ونور بني عطية، استدعي اثنين جداد مهاجمين مدافعين وسط، حدا من عيلتك عادي مش فرق. ما أنت خلص امتنحين إحنا على يزيد. يزيد أخطأ؟ لا، بضلني امتنح عليه.
0: لا ما بزبط.
2: مين يزيد يا أخوي؟ يزيد كان في آسيا كويس، كان في كأس العرب كويس، بس لما ما يكون كويس أنا بدي أبدله.
0: صح،
2: أنا مصلحة المنتخب أكبر من لاعب وغير لاعب.
0: صح، تحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك ألف عافية. ونسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا وين الرسالة؟ هيا.
3: يعطيك العافية أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي،
3: هب لك للمنتخب الوطني، وإن شاء الله تكون هاي البطولة درس نتعلم منه
0: إن شاء الله،
3: ولأنه في عندنا السنة الجاي كأس آسيا
0: يا رب،
3: ونشوف شو المشاكل اللي إحنا موجودة عندنا، زي مشاكل مراكز، زي الحراسة، زي قلب الهجوم، نشوف شو المشاكل الموجودة نشغل عليها من هسه، وما نفكر لما يجي كأس آسيا لسه ما نشغل عليها وعلى اللياقة البدنية زي ما حكى عصام الحضري. احنا ما بنزبط انه بطوله زي هيك، عارف انه انا مثلا مستوى لعيبتي ضعيفه او انه ما بتقدر تجاري المنتخبات، يعني انه الدقيقه 60 او 70 اللعيبه نوعا ما بتفرط او انه نوعا ما بتضعف.
0: نعم،
3: اني اضلي انه والله يكون هاي نقطه الضعف هاي انه موجود عندي. المفروض انه انا كلياقه بدنيه زي ما حكى اسامه الحضري انه انا شغال عليها من فتره، انت من فترة تقريبا من سنة ونص انت متأهل على كأس العالم.
0: نعم،
3: فالمفروض ان انا شغال عليها من زمان بصراحة، خاصة على موضوع اللياقة البدنية. هذا يمكن اللي خذلنا ببعض زي مباراة الجزائر والنمسا.
0: نعم،
3: وقلة الخبرة، وكمان شغل بصراحة يعني نتعلم من معظم المنتخبات الاسيوية، نتعلم من قارة افريقيا. قارة افريقيا من 10 مقاعد 9 مقاعد تأهل منها، فعليا انه انجاز عظيم للقاره هاي. وهارت لك المنتخب الوطني، يا رب نتاهل لكاس العالم 2030 ويكون خير علينا
0: يا رب ان شاء الله. حبيب القلب تحياتنا لك، يا هلا ويا مرحبا، الله يسمع منك.

0: برنامج واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: يعطيك العافية أبو الجيتاوي. هب لك للمنتخب الوطني.
1: هاي طلعناها على الهواء أتوقع.
0: إن شاء الله تكون هاي البطولة درس نتعلم.
2: جيتاوي حبيب، أنا برجع ببعث كمان مسج. أنا اسمي طارق أبو مشرف.
1: حبيب طارق.
2: هلا كلامك مزبوط 100%. كل محللين الموجودين على الكرة الأرضية عرفوا إنه المشكلة في منتخب الأردن في الكرة الثابتة.
1: خلاص.
2: إحنا كنا 8 أهداف، 7 أهداف في الكرات الثابتة، وجول ملعوب كان من مع النمسا، سواء كان من مرة 18 أو ركلة الجزاء أو الركنيات أو المباشر، بغض النظر إحنا عندنا مشكلة في الكرات الثابتة. والكرات الثابتة سببها الرئيسي لأنه إحنا اثنين الوسط اللي عندنا الارتكاز هم من السبب الرئيسي اللي ما بغطوا في المنطقة. يعني المفروض إنه يكون في تغطية أكثر. واحد يعني المعروف دائما إنه الأفضل بالهيد اللي بضرب الهيد بسكر القائم القريب على الركنية،
1: صحيح.
2: والأشخاص الثانية بتسكر اللي هي الزاوية الثانية اللي هي القائم الثاني. فإحنا كان عندنا مشكلة في الكرات الثابتة سواء كان بالركنيات أو بالضربات المباشرة.
1: نعم.
2: وهذا الشيء اللي كان ما في عندنا اللي هو المان تو مان كانت أو منطقة الزون، ما كانت موجودة عندنا. لو كانت موجودة إحنا ما أكلنا الأهداف هاي. إحنا 7 أهداف أكلناها من ضربات ثابتة.
1: يعني تخيلوا يا إخوان 7 أهداف من من من كرات ثابتة، والله يعني بتصوت زي هيك إنه لا يا زلمة جد. يلا يلا بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة. ها سمعنا شو في عندنا كمان رسائل.
3: مساء الخير يا جيتاوي، كيفك حبيب؟ شو أخبارك
1: حبيبي؟
3: أول شيء أنا بالنسبة لي المنتخب والله ما قصر، عمل اللي عليه. ولا ننسى يعني إنه إحنا أول مرة بنشارك في مونديال كأس عالم، يعني فأكيد راح يكون في أخطاء، وهاي الأخطاء يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني المنتخب راح يشتغل عليها وراح ترجع تعدل، وإن شاء الله النشامة قدها، وراح نشوفهم بالمونديالات القادمة إن شاء الله.
1: هذا اللي
3: يعني أي بداية أو أي تجربة أكيد إلا فيها أخطاء، فإحنا بنشتغل على هاي الأخطاء وإن شاء الله القادم أفضل يعني. وإحنا صراحة الشباب ما قصروا، كل واحد عمل اللي عليه واللي بيقدر، وبصراحة كمنتخب أردني وأول مرة بشارك كأس العالم للأمانة أبدع. أنا بوجهة نظري يعني أنا ما عندي الخلفية الرياضية القوية، بس بالنسبة إلي الشباب ما قصروا ولعبوا على قدر المسؤولية، في أخطاء صغيرة، فأكيد يعني كل بداية إلا ما يكون فيها أخطاء مع التكرار إن شاء الله والممارسة راح نوصل لها أفضل إن شاء الله. والله يعطيهم ألف عافية وما حدا قصر، وسلام لجميع أفراد المنتخب.
1: حبيبنا الله يسعد قلبك. بدي أعلق شغلة بس بعد إذنك. ما هي اليوم تعرف شو اللي بزعلك كمان، اللي هي الأخطاء الصغيرة. يعني اليوم أنت لو أنت مش على قد المستوى، لو أنت عارف منتخبك، لو أنت قلت يلا والله سبحان الله هيك ضبطت معانا وطلعنا كأس العالم وإحنا ما بدنا غير مشاركة، ولو طلعنا من دور المجموعات يعني عادي، بس إحنا ما كان طموحنا هيك، ولا كان طموحنا كأس العالم، ولا كان طموحنا دور 18، كان طموحنا 32 بس، يعني دور المجموعات القادم فقط. تخيل شو كان طموح الأردنيين، كنا راح نحتفل ونسكر الدنيا بس لأنه تأهلنا للمجموعات اللي بعديها. يعني أنا صراحة بديش أحكي بحسد، مش بحسد، بس نيال جماهير مصر يعني ما مبسوطين بفريقهم، وشوف مباراتهم قدية سهلة اللي جاي، راح يلعبوا مع أستراليا يا جماعة. يعني تخيل مباراتهم الجاي قدية سهلة. أستراليا بالنسبة لنا إحنا الأردن تسداي يعني بتصير بالنسبة لنا، بس منتخب كمنتخب مصر أكيد أفضل من أستراليا بمراحل كثير كبيرة. فإحنا هذا اللي كنا نتمنى، ما كنا بدنا كأس العالم، وما كنا بدنا برضو كمان نطلع وإحنا ماكلين 7 أهداف، وفي بغصب قلبنا إنه بكل مباراة قاعدين عم منسجل، يعني قادرين نسجل، يعني مع شوية تركيز أمورنا تمام، شوية شدشدة بالوسط 100%، شوية مش شوية علاج جذري لمشكلة الكرات الثابتة وحارس المرمى. يعني ما بعرف، الله يجيب اللي فيه الخير. يلا
4: بغض النظر عن المسج اللي قرأته أنت وما فهمتوش، بس أنا بقول لك شغلة واحدة بالنسبة لحسن حدد لما قال إنه الأمر مخجل إنه ركلات ثابتة في عنا مشكلة فيها، هو ما قصد إنه إحنا عنا مشكلة فيها. لما يحكي لاعب لما يحكي في مشكلة عنا بركلات ثابتة، ركلات ثابتة هاي مشكلة حارس مش مشكلة لعيبة، لعيبة حيط جدار حائط. بس أبو ليلى متخبي وراء جدار الحائط ليش؟ ليه ليه ليه أنت ليه؟ أنت عامل حائط قدامك، أنت حاط حالك مكان وراء ليه؟ ليه ما أخذت الزاوية؟ فحسن حداد كان لما كان يحكي هذا القصة كان يحكي عن بقصد الحارس ما بقصد اللعيب.
1: لا لا هو لا شو لا هو بقصد الكل. أنا خليني أوضح لك بس الفكرة اليوم كمان أنت عندك مشكلة بالكرات الثابتة مع المدافعين مش مع الحارس بس حارس مدافعين. لما أحكي مشكلة كرات ثابتة هاي مشكلة حارس ومدافعين مع بعض. في مشكلة بالتشتيت في مشكلة بالتعامل مع العرضيات في من قبل الحارس ومن قبل أيضا المدافعين. هاي نقطة ضعف في المنتخب مش فقط الحارس. الحارس نعم في عنده مشاكل وهاي بجمع الكل. وبرجع بعيد يزيد أبو ليلى كل الاحترام له والله على المستوى الشخصي صديق جدا عزيز ومحترم. لكن اليوم إحنا إلنا ما إلنا وعلينا ما علينا اللي نحكيه. هلا شو الجماهير بدها أنا ما لي دخل. أنا بحكي أنا قاعد بحكي شو رأيي وبالنهاية برجع القرار للمدير الفني هو عنده تقييم أفضل لهذا الإشي. وما بدي أقعد أفوت برضو بالإشاعات اللي طلعت إنه في أصلا خلاف مع مدربين الحراس وفي مشاكل داخل المعسكر لأنه هذا الحكي يعني تسرب على البين سبورت من قبل أحد الصحفيين اللي حكى إنه أنا تجمعني علاقة شخصية جدا قريبة مع يزيد أبو ليلى تمام. وبعديها رد حكى إنه في مشكلة صايرة ما بين مدرب الحراس وما بين يزيد يعني على ما يبدو إنه أيضا في مشاكل. هلا اليوم ما بنقدر احنا ننفي او ناكد هو كلام لكن كلام انحكى من احد الاشخاص اللي قريبين على كابتن يزيد ابو ليلى. هلا ما كنا حابين نحكي فيها الا بس يعني قادرنا البطوله ويعطينا العافيه. بس هل كمان كان في مشاكل بالمعسكر؟ هل كان في مطالبات او في مشاكل بين مدربين الحراس او يزيد ابو ليلى مثلا؟ يعني بدك بدنا نفهم شو صاير. أخوي يا حبيب القلب أبو تيسير ناصر حواري يا هلا ويا مرحبا بيقول لي يا أخوان إحنا يعني طموحنا كان عالي عمل ردة فعل وضغط على المنتخب وأغاني اندفعت على الفاضي لازم دفعت كاش على اللاعبين أفضل مكافأة لو عطوهم إياهم كان شدوا حالهم أكثر. لكن أنا بحس خلص لأنه أنت أول مرة بتشارك بكأس العالم فالكل متحمس والكل بده يعمل وأغاني ودعم وكذا يعني كأس العالم فبهجته لأول مرة بتحسها انه يعني هيك الكل معجوق. لكن ان شاء الله يا رب يجي شهر واحد على السريع.
5: يعطيك العافية. بالنسبة لي نتيجة كأس العالم شيء كان متوقع واللي بقول لك غير متوقع قل له تحليلك غير منطقي.
1: صحيح
5: اول مرة نطلع على اشي هو حلم كان بالنسبة لنا وتحقق لان وصلنا بدنا إجرنا تأخذ على الوصول مش إنه وصلنا وخلص وقطعنا. في إشي يسموه العبر المستفادة الأخطاء الدروس شو نقاط الضعف اللي وجدناها عندنا واللي حصلت قدام المنتخب واللاعبين في الدورات القادمة سواء كأس العالم بطولات أخرى عرب آسيا هاي كلها يتم تلافيها وقتها بتعرف إنه فعلا تلافيت العيوب اللي ظهرت فيك في كأس العالم ولا لا. بعدين انت لعبت قدام ناس درسوك من راسك لساسك شكرا. مش راح تعجز عنهم
1: طبعا ابطال العالم
5: ومنتخب اول مره بيطلع لكاس العالم بغض النظر كيف كان الاداء. الله يعطيهم العافيه ومساكم سعيد.
1: الله يسعد قلبك ويسعد هالمسا حبيب القلب تحياتنا لك. هات سمعنا كمان رساله يا ضياء.
6: يعطيك العافيه جتاوي
1: حبيبي.
6: انا بجوز اول مره بحياتي بشارك بتسجيل
1: سمعنا
6: لا احدى الاذاعات.
1: الله يسعدك
6: لان الموضوع صراحه يعني لفت انتباهي. نعم. يعني أنا بعتبر حالي متابع قديم كرة قدم وبالنسبة للمنتخب المنتخب أعطى ما عنده هذا مستوانا. معظم لعيبتنا دوري أردني إنجاز كبير نوصل لكأس العالم. بالعكس النتائج اللي حققناها جيدة ما عندي انتقاد. ولكن بما أنه انتهى كأس العالم صراحة بدنا نحكي عن الحراسة. إحنا أخطاء أبو ليلى كلفتنا عدم الصعود. صح. أنا برأيي لو كان عندنا حارس وضعه أفضل كان بالإمكان أفضل مما كان. كان بالإمكان تحقيق 4 نقاط وكان بالإمكان التأهل. الأداء الدفاعي في مباراة أمس جدا ممتاز. ما بقدر ألوم السلامي على شيء. للأمانة اللي بنتقد السلامي يعني يعني بدناش نزعل بعض ولكن مش كثير بفهم في كرة القدم. الفريق لعب جيد. إذا بدي أنتقد السلامي على شيء بنتقده على إصراره على أبو ليلى. وأنا فاهم إنه هو يعني
1: خوفه
6: لقي نفسه مضطر إنه يكمل في أبو ليلى، ولما شاف أخطائه ما قدر يغيره، لأنه قال لك إذا بغيره لحارس ثاني راح أحط على الحارس الثاني ضغط نفسي كبير، وممكن هذا يعمل مصايب أكبر. فالسلامي غلطته كان لازم بعد كأس آسيا ثبت حارس ثاني وكمل عليه. من زمان أبو ليلى عنده مشكلة، وكان واضح ضعف الحراسة، مع كامل احترامي له كبني آدم وكشخص محترم جدا
1: شيء آخر
6: وعمل جهده، ولكن إحنا يعني للأمانة لو كان عندنا حارس وضعه أفضل كان أمورنا كانت أحسن. أخطاؤه كبيرة جدا، الكل بيعلق عليها، حتى أنا قاعد بتابع على تويتر وعلى منصات، الكل قاعد حتى الأرجنتينيين والأمريكان إلى آخره قاعدين بيحكوا عن ضعف الحراسة عندنا، وإن شاء الله نكون تعلمنا من الدرس وتكون مشاركاتنا في المستقبل أفضل
1: يا رب إن شاء الله. هذا اللي بنتمناه. وأنا صراحة بحكي شغلة إنه الله لا يحط حدا حاليا مكان يزيد أبو ليلى، يعني صدقا الهجوم لما ما بعرف اليوم، انا على الصعيد الانساني لو حطوا لي الكره على جنب وحطوا لي خليني احكي كل هاي البطوله على جنب، لكن على الصعيد الانساني اليوم انت يا زلمه ما بتتمنى ابدا ابدا ما بتتمنى انك تكون محله، ما بتتمنى انك تكون محله، يعني على كميه الاهانه اللي عم بتصير والفيديوهات والعالم كله عم بيحكي عنك. أنا بعرف إنه يزيد إنسان يعني قد حاله، وإن شاء الله إنه يتحمل، يعني إن شاء الله تعدي نفسيا هاي المرحلة عليه، ومش أول مرة بكرة القدم الجماهير بعض الأحيان قاسية، يا ما قصت على رونالدو يا ما على ميسي يا ما على كثير نجوم كبار وكثير ناس كبار. فهي الفكرة اليوم الكلمة اللي أنت بتحكيها والله بتفرق، والله العظيم أنا بقول لك هيني برجع بعترف لك، في مشكلة كبيرة بالحراسة، في مشاكل عند كابتن يزيد أبو ليلى، أول مرة منشوف في حياتنا حدا بيعمل حائط صد على زاوية وبروح على نفس الزاوية اللي متمركز فيها حائط الصد، ما بروح بغطي الزاوية الثانية، يعني هاي لحالها أبجديات كرة قدم. لما أنت ما بعرف هو معجوق هو مش معجوق، شو كان بفكر، ماخد أوردر إنه والله لا بده يشوتها على اليمين، يعني مش قادر أحلل وأعرف تماما. لكن الفكرة أنه يا ريت بدون تجريح يا جماعة، رجاء حطوا حالكم ولو 10 دقائق مكان هذا الشخص، كلنا بنخطأ، كلنا بنكون بمستوى بنزل مستوانا، كلنا بنكون بمكان ممكن تدهور، ممكن بسبب إهمالنا بحالنا، بسبب عدم الإصرار على أنه نتطور، ما بتعرف يعني شو السبب. بنرجع بنحكي بالمقابل عشنا أيام حلوة وأشياء حلوة وصدات حلوة ليزيد أبو ليلى، لكن بكأس العالم هو أقل من المستوى، هذا شيء متفق عليه الجماهير. لكن رجاء يا جماعة بدون ما نجرح فيه، بدون ما نسب عليه، بدون ما نهينه، بدون ما نهينه إنسانيا على الصعيد الإنساني، أنا بحكي بعيدا عن كرة القدم، لأنه عن جد الله لا يحط حدا محله. سمعني يا ضياء شوفي عندنا رسائل.
7: أخوي أبو جيتاوي الله يعطيك العافية.
1: هلا حبيب
7: قلبي. ويعطي ضياء الرباب العافية وكل مستمعين إذاعتين.
1: الله يسعدك.
7: رحم الله امرئ عرف كيف يبيع وكيف يشتري.
1: نعم.
7: وأيضا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يا أخوي أبو الجيتاوي من بعد أمرك. يعني إحنا عارفين إحنا رايحين نشارك فقط لا غير، ترى مشاركة. شفنا لعبهم حلو مع النمسا، انبسطنا واعتبنا عليهم. عتب كثير على لعيب كثير عادي، كله بتصحح.
1: نعم.
7: الأخطاء بترجع، كل إشي بيكون زي ما هو، وإن شاء الله أنه أحسن
1: يا رب.
7: بس يا أخوك بلا مؤاخذة يعني.
1: نعم.
7: إذا لم أنت قاعد بتطلع من بنية تحتية صفر، يعني أنا آسف على الكلمة صفر،
1: صح،
7: ملاعب غير مجهزة يا رجل، عندنا ملاعب بالأردن حاليا،
1: صح،
7: والله ما بتعرفها، هي جبل هي وادي هي سهل، نص الإصابات من وراء البنية التحتية. إذا بلا مؤاخذة ترى كلياتنا أولاد قرى، أولاد بادي، أولاد مخيمات، أولاد
1: صحيح
7: مدن،
1: صحيح،
7: يعني من الأردن لأمريكا مرة واحدة وأول مرة وتجيب 3 أهداف بثلاث مباريات كويس. بأول مشاركة لك إذا نكثر خيرهم
1: والله،
7: الحمد لله رب العالمين،
1: والله كويس بعرف.
7: وبلا مؤاخذة كمان أنا آسف لأني طولت،
1: لا بالعكس،
7: دول عربية شاركت بكأس العالم الماضي 2022 ما جابوا جول، جابوش هدف، الحمد لله قدر الله وما شاء
1: الحمد لله ان شاء الله معوضها.
7: المنتخب ممتاز، المنتخب بده شويه تدريبات، الناشئين الصغار حراس المرمى الصغار نشتغل عليهم من الان. في عندك اسيا وراح يرجع لنا 2030 باسبانيا كاس العالم.
1: اسبانيا كاس العالم
7: كل شكر سيدي.
1: هلا يا سيدي، الله يسعد لي مساك.
8: اسامه يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
8: معك فاديه.
1: هلا ستي.
8: اول شيء والله انا بدي اعقب على كل شيء.
1: تفضلي
8: يا عمي. الكرة القدم هي لعبة خسارة وربح وحظ. أنا بالنسبة لي حظ. شباب متمرنين كلهم على كيف كيفك، داخلين انتحاريين، سايبين بيوتهم، حياتهم، طريقة أكلهم، كل عيالهم
1: طبعاً.
8: ورايحين عشان يرفعوا روسنا ويرفعوا علم الأردن في كأس العالم.
1: نعم.
8: لو كان عندهم حظ ولو رب العالمين هيك كان إلو شان إنه تمشي الأمور كان مشت. أما ما حدش يقول لي أبو ليلى والله العظيم. يعني أنا تفرجت هذا لعبة ما أعرف إيش صد كرات، اللعبة اللي بعدها صد كرات تقال بكفي، لو مو هو يمكن 20 جول كان جابوا علينا. فما هي لعبة حظ، وإحنا نشكرهم تعبوا يعطيهم العافية. النشامة أحسن شباب والله.
1: أكيد أكيد
8: كلهم
1: أكيد. أنا معك
8: كلهم كلهم كلهم لعبوا حلو. أنا بالنسبة إلي ما في شيء، كرات ثابتة وما كرات ثابتة ومش عارفة شو. لا لا لا لا لا، كل الشباب كانوا بيلعبوا انتحاريين بس ما حالفنا الحظ. يعطيهم ألف عافية.
1: الله يعافيك. يعطيهم
8: السلامة. رفعتوا روسنا، رفعتوا علم
1: الأردن. لا شك لا شك هذا شيء مفروغ منه، هاي مسلمات.
8: إن شاء الله الجايات أحصل من اللي رايحات
1: يا رب إن شاء الله. شوفي بدي أحكي لك شغلة، لا يعني اللي بنحكي فيه هذا مسلمات، الفخر ورفع علم الأردن والحالة الأردنية الوطنية الرائعة اللي ارتسمت أمام العالم كله، وإحنا قاعدين نحكي من رأس الدولة، من سيدنا لا يعني أصغر حدا موجود كان بالمدرج الروماني. هاي الحالة الوطنية الحلوة وحالة الالتحام واللحمة بين أبناء الوطن، ويعني وجود الآلاف وعشرات الآلاف اللي طلعوا وشجعوا وحضروا وكانوا موجودين بالمدرج الروماني، وملايين الأردنيين يمكن أو مئات آلاف الأردنيين اللي كانوا بيحضروها برا، وملايين الأردنيين اللي حضروها ببيوتهم. لا شك هذا شيء جدا رائع. شبابنا على السوشيال ميديا صناع المحتوى عملوا أشياء لطيفة، الله يعطيهم العافية على جميع جهودهم. لكن في ناس بينوا بطريقة حلوة وعكسوا صورتنا بطريقة جدا رائعة، وهذا كله أشياء إيجابية بنستفيد منها. لكن اليوم لما نحكي واقع كروي ستي، يمكن خلينا نحكي شوي السيدات، يعني أنا لأني بشوف مرتي وكذا بسمعوا النتيجة، بشوفوا لعبتين حلوين ثلاثة، مش متعمقين تماما بالرياضة ولا حتى أنا متعمق، لكن يمكن أنا كشاب معرفت شوي بالرياضة أكيد أفضل من معرفة أغلب خواتنا ويعني السيدات الموجودين، هم بنبسطوا على الألعاب الحلوة أنه يلا يوم شدين حالهم كذا بياخدوها من ناحية عاطفية. لكن اليوم لما نيجي نحسبها من ناحية كروية، لا، رأي المشجعين كله صحيح بما يخص هذا الإشي، وإحنا اليوم بننتقد عشان نطور. أنا بفهم إنهم هم بعيدين عن أهليهم، بفهم إنه ضغط سفر، بفهم إنه كأس عالم أول مرة اليوم عليهم ضغوطات. اليوم إحنا أكيد ما كنا نأمل إنه نفوز بكأس العالم، لكن كنا نأمل نعدي بس دور، لأنه كانت شوي الأمور أمامنا سهلة. وأنا حكيتها لأنه لو المنتخب عن جد ما بيستحق وفي كفاءات بتستحق أنه يوصل ويتأهل ما بنزعل هذا الزعل. إحنا زعلانين لأنه شايفين حالنا كان بالإمكان أفضل من الأشياء اللي كانت، لكن بدنا نسلم خلاص أنه إحنا خرجنا. أنا بالنسبة لي اليوم بكرة بالكثير بعدين خلاص، يعني بنرجع أجواء كأس العالم والمباريات، وبنرجع بنشجع العرب وبنشوف أداء العرب وبنشجع المنتخبات اللي بنحبها. وأنا المشكلة دائما مباريات هولندا بتوقع مع منتخبات عربية ومنتخبات أنا مثلا بكون بحبها. فاليوم أنت، أنا بشجع هولندا بالأصل، مشجع هولندي كبير جدا، ولكن المغرب راح تلعب، فما راح ما راح أقدر غير إني أكون مع المغرب حتى لو بشجع هولندا. قلبي مع المغرب، يعني شيء يعني هذا مفروغ منه. العرب إحنا دائما ندعم بعض. مصر، مصر أم الدنيا، حبايبنا المصريين الرائعين خفيفين الدم اللي ما شاء الله عندهم يعني فرعنا فرعنا في في في رجولة، في قتال عند إخواننا المصريين. أنا يعني أعتبر الآن بعد خروج المنتخب الأردني مصري، أنا بشجع مصر، أنا من الناس اللي حاليا قاعد أشجع بكأس العالم منتخب عربي مصر. أكيد راح أوقف مع مع مع المغرب بكل مباريات وشو ما كانت، لكن بالنسبة لي حكون ورا مصر. مصر عم ببدعوا، قاعدين بالإعلانات عم ببدعوا باللعب، عم ببدعوا بالأشياء، وفي عندهم جانب عاطفي وقصة برضو كمان يعني رائعة. وهم برضو بمصر بتعرفوا أغلب اللاعبين بلشوا من الصفر، وزي ما تفضل أخونا إبراهيم أتوقع حكى إنه ما في ملاعب مهيئة، ما طلعوا من من من ورا لعب الشوارع، من ورا لعب الترتان اللي أصلاً إذا بتوقع عليه بجرحك. يعني فعلا اليوم انت بامكانيات صفر بنيت، بلشت بهذا المشروع، اليوم بدنا نجعل هاي البطوله هي البدايه وليست النهايه للحلم، هي البدايه. شاركنا بكاس كاس العالم، طلعنا اول مره احتكينا، شفنا الاجواء، دخلنا في الاجواء، ان شاء الله بنتاهل بالدوره القادمه من كاس العالم والبطوله القادمه، وبنكون على الاقل عالجنا اخطائنا وشوي شوي بنحلم. يعني اليوم قد ايه المغرب شاركت بكأس العالم ومصر، لا مصر مصر نفسها، يعني مصر قد ايه شاركت بكأس العالم، قد ايه مره شاركت بكأس العالم لو وصلت لانها تتأهل من دور المجموعات. على كل الاحوال الحمد لله رب العالمين على كل شيء. شكرا على كل يعني زي ما بيقولوها الاشياء اللطيفه اللي عيشنا إياها المنتخب، والأجواء اللي الحلوة والتجربة الرائعة خلال هاي الأيام اللي عشناها معه. فالله يجيب لي في الخير وتكون كل أمورنا 100%. أخوي طارق القضاء الله يسعد لي مساك، شكلك كنت تسمعني، بقول لي شكلك ما نمتش، ضغطك مليون. أنا ضغطي مليون، استفزتني الصورة تبعت كابتن عامر جاموس عشان أكون أنا واضح يعني، وكنت حتى بدي اصور ريل، بعدين قلت لا احتراما له، احتراما لهذا ما بديش انزل ريل. بقول لي ما نمتش، ما نمتش يعني، كل اللي نايمهم تقريبا يمكن ساعه ونص بالكثير من امبارح مواصل يعني، وتعرف التعب، فاعذروني اذا اليوم انضغطت في الحلقه، لكن يعني عبر زي ما بيقولوها من قلبه. الله يسعدكم جميعا. يا ضياء الرباب يعطيك العافيه، حبيب القلب ابو عجلات الله يعطيك العافيه، اخونا احمد الحواري الله يعطيك العافيه، كنت معاكم انا اسامه الجيتاوي، بكره بنلتقي معاكم ان شاء الله بحلقه جديده. الله معاكم، سلام.
9: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.
10: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
11: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
12: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: موقعنا الإلكتروني datagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد 12 من تموز. الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة آرامكو. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. 6 مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. العراق يعتقل 47 مسؤولاً في حملة لمكافحة الفساد. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 1300 وفاة في موجة الحر الأوروبية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيك.

0: بكي لا تروح بعيد وزيد
1: خلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن، عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء والكرام. طبعا حلقة جديدة من برنامجكم عين المونديال مع أخوكم عثمان الحسنات على إذاعة عين على التردد 98.3 من الساعة 9 وحتى 10. طبعا أنهينا اليوم آخر مباراة في المحفل الكبير اللي هو كأس العالم، المباراة اللي كانت قد تكون هي الأثقل وهي الأصعب قبل المونديال، لكن في المونديال الأمور تغيرت والظروف تغيرت، فالحمد لله رب العالمين لاعبينا كانوا اليوم على قدر المسؤولية وكانوا بمستوى جيد مقارنة في المباريات السابقة، مقارنة في مباريات الأرجنتين السابقة. طبعا المنتخب الأرجنتيني اليوم يعني لعب بتسع لاعبين من البدلاء، لكن لما تلعب بتسع لاعبين من البدلاء هذا شيء بصعب عليك الأمور، ممكن الناس تأخذ الموضوع بشكل أنه الاحتياط وبدلاء، لا هناك لا الموضوع مختلف. أول شيء المدير الفني لما يستدعي 26 لاعب الأرجنتيني، 26 لاعب لازم يناسبوا الأساليب اللي هو بيستخدمها في المباريات، فأنت بتشوف الأساسي والاحتياط بتشوفهم بنفس الشكل، زائد المدير الفني لازم يكون واقف على كل اللاعبين وجاهزية اللاعبين، لأنه على الأغلب راح يمشي لوقت ولفترة منيحة، هو بفكر في كأس العالم بشكل أكبر بما أنه هو البطل السابق، زائد تفكيره أنه يكون البطل الحالي. الإشي الزائد أنه هو بده يثبت للناس أنه بيقدر يلعب بدون ميسي وبيقدر يسجل أهداف بدون ميسي. البدلاء طبعا وضع طبيعي أنه يكون اللاعب جهده مضاعف، مجهوده مضاعف، كل شيء عنده المفروض مضاعف، لأنه لازم يثبت حاله للمدرب. والدليل الناس اللي سجلوا الأهداف هم أول مرة بيسجلوا أهداف في كأس العالم، سواء لوتشيلسيو أو اللي هو لوتارو مارتينيز، الاثنين أول مرة بيسجلوا أهداف. يعني على الأغلب لوتشيلسيو أول مرة بيشارك في كأس العالم، ومع أنه كان متواجد في كأس العالم 22، فهذا دليل أنه عندهم اهتمام كبير بتواجدهم بشكل فعال في كأس العالم. اللاعبين طبعا كانوا أبطال وكانوا على قدر المسؤولية، ممكن إحنا نلوم اللاعبين لأنه إحنا بنعرف اللاعبين بشكل أكبر، لكن بدكم تعرفوا شغلة أنه اللاعب في النهاية عبارة عن واجبات بيطبقها من المدرب، فالمدرب هو من يتحمل مسؤولية اللاعبين في كل الحالات، فلما تشوف حدا من اللاعبين مستوى نازل أكيد مش منه شخصيا، لأنه الواجبات بتختلف. تحديدا أنا بحكي عن موسى، يعني موسى لعب في واجبات مختلفة عن الواجبات اللي دائما بتكون مناطة له، خاصة بتواجد يزن عماد. المدرب حاول بقدر المستطاع يحل مشكلة يزن عماد، لكن عملنا مشكلة ثانية اللي هي موسى ويزن وعلي، فصار عندنا ثلاث مشاكل، بطل عندنا مشكلة واحدة. مشاكل كثير صارت في البطولة، ومشاكل كثير صارت في مباراة اليوم، وفي أشياء طبعا إيجابية، يعني في أشياء إيجابية وفي مكتسبات احنا طلعنا منها بكأس العالم بشكل جيد، سجلنا ثلاث أهداف وسجلنا في مرمى الأرجنتين اللي هو له تسع مباريات مش متلقي غير هدف واحد من المنتخب الموريتاني، فبالتالي احنا المنتخب الوحيد اللي قدرنا نسجل عليه في مباراة رسمية. ممكن نأخذ الموضوع يعني بكذا شكل، لكن اليوم تواجد جلالة سيدنا في المباراة، تواجده وفرحته كان إشي غير عادي وإشي محفز بشكل كبير جدا للاعبين، وشفنا الفرحة على وجهه وشفنا تفاعله مع اللاعبين، وهذا شيء يمكن من النوادر اللي بحصل مع كل القادة في العالم، فهذا شيء بخليك تعتز وتفتخر بأردنيتك. نرجع للمباراة بشكل يعني سريع شوي. كالعادة البداية دائما عندنا بيكون فيها مشكلة من القرار الفني المتخذ اللي هو الدفاع المبالغ فيه. الدفاع المبالغ فيه بيخلي الأخطاء تكثر، وأنا مصر دائما أنه لما بدك ترجع بدفاع مبالغ فيه وبدك تلعب على التحولات، يجب اللاعبين اللي يكونوا في الأمام خاصة الاثنين الأطراف يكونوا سريعين جدا. أنت اليوم ملاعب علي العزايزة وعلي علوان وعود الفخوري، عود سريع، علي سريع، علي على الأغلب مهاري أكثر، فبالتالي أنت عامل طلبات لعلي صعب شوي وصعب تطبق، زاد أنه نزار ونور مش من نوعية اللاعب السريعين، صحيح ممكن نزار بيكمل لكن هو مش من نوعية اللاعبين السريعين، وحتى لو تواجد عندنا محطة بصراحة يعني بظل في عندنا مشكلة، فبعتقد أنه الهجمات راح تكون تاعتنا بطيئة شوي، وهجماتنا المرتدة راح تكون أقل، وفرصة للفريق المنافس إنه يوصل لمرمانا بشكل أسهل لأنه الدفاع للخلف كثير، فبالتالي فرصهم أكثر. ولاعبين الأرجنتين لاعبين مميزين خاصة في اللعب بين الخطوط، فبالتالي كانوا يقدروا يوصلونا، ومع أنهم الوصول تاعهم مش بالصعوبة وبالخطورة التامة، لكن في النهاية بدهم هم يوصلوا لمنطقة المشاكل والفولات وممكن اللي يعملوا جمل مركبة، فموضوع مش سهل على لاعبتنا. والدليل الهدف الأول فول يمكن كان ما له داعي من مهند أبو طه اللي بعتبره من نجوم المنتخب في هاي البطولة وفي البطولات السابقة للأمانة، يعني دائما مهند أبو طه من اللاعبين المظلومين والمميزين. طبعا بصراحة الهدف الأول فيه مشكلة كثير كبيرة في تمركز يزيد أبو ليلى وفي تحرك يزيد أبو ليلى وفي توقيت حركة يزيد أبو ليلى، كلها كانت مشاكل. واللي بنرفز أكثر الحيطة اللي كانت واقفة، المفروض الحيطة بتسكر زاوية، يزيد بسكر زاوية، بيكون في لاعبين زيادة عشان يسكروا مكان من الأماكن. هذا المكان لازم يتم التعامل معه من اللاعبين المتواجدين ومن يزيد، لكن بصراحة لم يتم التعامل معهم في الكرتين في الهدف الأول والثالث، وهذا شيء كارثي. يعني أنت مش جاي تلعب مع أصحابك، يعني في النهاية هذا منتخب، يعني في ضرب وفي دز وفي مسبات، وهذا الوضع الطبيعي لكرة القدم. فإحنا كنا كثير لطيفين وكنا كثير مؤدبين وكثير مربيين في هاي الحالة، وهاي الحالة ما بدها أدب. عشان هيك بتلاقي مرات المدربين بيطلبوا نوعية اللاعب الخشن، اللاعب اللي عنده شخصية قوية. فبالتالي هاي كانت مشكلة من المشاكل اللي عانينا منها في هاي البطولة، اللي هي الكرات الثابتة والتعامل بلطف مع اللاعبين بدون شراسة وقوة. طبعا مش الكل، في نوعية لاعبين عندنا يعني عندها هاي الشراسة. المبالغة في الحالة الدفاعية، مش المشكلة مش وقت قليل، يعني مش دقيقة ودقيقتين وثلاث وأربعة، يعني أنت بتأخذ تقريبا بحدود 25 دقيقة، نص ساعة. هاي النص ساعة أنت بدك تضلك تستحمل الضغط، لما تتحول للحالة الهجومية راح تأخذ وقت طويل عشان تمشي أمورك، فشوي الأمور بتضل صعبة. طبعا إحنا كل ما نمشي أكثر كل ما بتصير الأمور أسهل على لاعبتنا، يعني كل ما نروح للضغط قدام، كل ما نستحوذ في أرض المنافس بشكل كويس، كل ما بتصير أمورنا أسهل والأمور بتصير أصعب على المنافس. بالنسبة لعلي العزايزي تحديدا، بما أنه يعني أول مباراة له كأساسي، أنا بعتقد أنه علي ما كان سيء، وعلي كان بيعمل الاستلام والتسليم بشكل مميز وبيشتغل شغله الجميل بصراحة، يعني بتحس أنه عنده ثقة بحاله، مش شايف حدا قدامه، وهذا شيء بيميز علي العزايزي عن بقية اللعيبة، خاصة اللي يعتبروا حديثي العهد. عمل تبديل مدربنا في آخر لحظات في الشوط الأول، يعني تبديل يعني أنا بعتبره ملوش معنى. طبعا تبديل بالواجبات، يعني علي العزايزي كان يلعب طرف يمين وده طرف شمال، وعودة جابوا طرف يمين، يعني صاروا اللاعبين يلعبوا في القدم الرسمية تاعته، يعني عودة فجره اليمين، علي فجره شمال، واحد يمين واحد شمال. هذا الحكي طبعا عشان تكونوا عارفين بخفف القوة الهجومية تاعتنا، لأنه لما اللاعب يكون بيلعب في إجره اليمين على جهة اليمين بيكون معه فقط خيارين، لما يكون اللاعب بيلعب بإجره الشمال على جهة اليمين بيكون معه 6 ل7 خيارات تعامل فيهم. فبالتالي كان موضوع أنا ما فهمت شو بده المدرب. طبعا الشوط الثاني بلش بشكل جيد، المدرب مع موسى ومرضي للأمانة غيروا من شكل الفريق. ولما شوف لما تعمل منافسة، عشان ما حدا يلومني لما كنت أحكي ألف دال وألف باء، لما تعمل منافسة وتقعد اللاعبين الكويسين على الخط أكيد راح تشوف اللاعب بمستوى مختلف بروح مختلفة. تذكروا مرضي لما قعد على الخط في المباراة الأولى كيف نزل في المباراة الثانية، مش طبيعي، كان نجم المباراة بشكل كبير. نفس الشيء اليوم لما قعدت موسى ومرضي نزلوا الشوط الثاني بدهم يثبتوا حالهم، وهذا اللي كان لازم من فترة طويلة صار، مش نفس اللاعبين باستمرار، لأنه إذا نفس اللاعبين باستمرار إذا اللاعبين خلص أمورهم كويسة وما بدهم يعني أي منافس، وخلص بتصير الأمور تاعته بالسليم. على كل حال صار اللي صار. بداية الشوط الثاني رحنا على ضغط متقدم، لما تروح على ضغط متقدم ترى نفسيا اللاعب بارتفاع، ونفسيا اللاعب بحس حاله يعني بوضع افضل من الحاله الدفاعيه. ففعلا كنا كويسين وتحصلنا على الهدف الاول، مرضي موسى احسان موسى، هيك الجمله سريعه، لكن الباص فلكي من احسان وموسى تعامل معها بطريقه ذكيه جدا وجميله جدا. سجلنا الهدف الاول، اذا صرنا قراب نجيب الهدف التعادل. لكن بتتفاجأ في الحالة الفنية اللي بعدها، اللي هي انه رجعنا برضو لدفاع مبالغ فيه مرة ثانية، وهاي الحالة على الأغلب برضو رجعت الأرجنتين يركبوا المباراة بشكل كويس، ويجي الفول اللي صار بعد تبديل نزار وعامر أبو جاموس. عامر أبو جاموس أول مرة بنشوفه، مع انه عامر أبو جاموس لعب من أهم المباريات اللي في تصفيات كأس العالم لعبها، بس عامر ابو جاموس يعني اليوم اول مباراة بشارك، واول فول بصير على ميسي تسجل منه الهدف الثالث، اللي هو بصراحة يعني كارثي في كرة القدم، مخجل للأمانة. وانا بحملش يزيد، انا بحمل المدرب، لانه في النهاية المدرب لو بده يحمي يزيد كان من المباراة الاولى قعده، لكن المدرب ما حمى يزيد، بالعكس زاده إيذاء. ولو اجى لا حارس ثاني ثالث يعني في النهايه خليه يتحمل المسؤوليه، في النهايه انت برضو ما عملت لناش شيء، يعني ما حلت لنا المشكله. تسجل فينا الهدف الثالث والحمد لله انها خلصت على 3-1، لكن التبديلات كالعاده سيئه، التبديلات كالعاده مش مفهومه في الدقيقه 90. نفسي اعرف شو يعني، نفسي اقعد ما افهم بصراحه، هي ما مرقتش علي، ما مرقت علي كل التبديلات في الدقيقه 90 دقيقه 90. واللي بنرفز اكثر انه مين اللي بنزل في الدقيقه 90، يعني ممكن تنزل مهاجم في الدقيقه 90 لكن انت بتنزل قلب دفاع في الدقيقه 90، اذا انت لا تملك الجراه الهجوميه نهائيا. الإشي الأسوأ واللي بنرفزني من اول ما بلشنا لغايه هاي اللحظه، انه احنا بنتعامل في كل الحالات وفي كل اللحظات بنفس طريقه اللعب وبنفس الاسلوب. يعني احنا فايزين 5-4-1، متعادلين 5-4-1، مغلوبين 5-4-1. انت بال5-4-1 بتقدر تكون متوازن، وبتقدر تكون بحالة دفاعية بحت، وبتقدر تكون بحالة هجومية بحت، حسب الواجبات اللي المدرب يعطيها للاعبين. لكن انا المنطق اللي انا بحكي فيه انه ال5-4-1 اللي بنلعبها كلها دفاعية، وهاي مشكلة كثير كبيرة واجهتنا من خلال البطولة، ما قدرنا نغير أسلوبنا طول الوقت. فإحنا بحاجة إنه الفرق بطلت تتعامل معنا بقلة احترام، صارت تتعامل معنا باحترام كبير، فبالتالي مطلوب منك حالة فنية أكثر. بهيك شرح بسيط نشرح ليش المنتخب المغربي، الاتحاد المغربي، ليش روح الرقراقي وليش جاب وهبي. الرقراقي عمل إنجاز تاريخي في 22 ووصل لنص نهائي كأس العالم وأخذ بطولة إفريقيا، لكن الحالة اللي كان يتعامل فيها اللي هي حالة الحالة الدفاعية، التنظيم الدفاعي والتحولات. لما وصل لكأس العالم الحالي مطلوب منه حالة مختلفة، الفرق راح تتعامل معه بالتنظيم الدفاعي والتحولات، إذا مطلوب منك بناء واستحواذ وضغط وضغط عكسي واسترجاع الكرة بأسرع وقت ممكن، وجاهزية دفاعية بكل الحالات. فبالتالي جابوا محمد وهبي اللي هو عنده حالة فنية هجومية محترمة أكثر من الرقراقي. فعشان هيك إحنا المفروض نفكر في هذا الموضوع بشكل أكبر، وفي طبعا لسه كثير حكي يعني كله في وقته حلو. نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: هي يا أردني.
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
0: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم من جديد، وأكيد معنا أحد المحللين اللي المميزين في كرتنا الأردنية، معنا عبد الله الدويري. عبد الله الدويري يسعد مساك.
1: مساء الخير والفل والياسمين على كابتن، يا حي الله.
0: كيف الحال؟ أمورك؟
1: والله أنا مشتاق لك. الله يسعدك كابتن، يطول.
0: الله يعطيك الصحة عبد الله.
1: الله يسعدك
0: عبد الله. شو الإحصائيات اللي عندك، الأرقام اللي عندك، قبل ما نحكي بشكل تفصيلي للمنتخب الوطني بشكل عام؟
1: نعم بالتأكيد، يعني بجوز بالثلاث مباريات منتخبنا الوطني أعلى مباراة كان فيها أرقام وإحصائيات، اللي هي مباراة النمسا، المباراة الأولى نسبة تسديدات أعلى، صحيح فقد الاستحواذ لكن نسبة تسديدات أعلى، نسبة خطورته، نسبة خلق الفرص كان في المباراة الأولى أعلى، مباراة الجزائر أقل، ومباراة الأرجنتين لسه أقل من مباراة الجزائر، كان بالأرقام والإحصائيات من استحواذ لخلق فرص لتسديد، هو بجوز الرقم الفردي اللي لأن نزار الرجدان من الأكثر مراوغة، مهند أبو طاها من الأكثر قطع في المباراة الثانية، نور رواب من الأكثر بالنسبة للجري. إحنا هنا بنحكي كأفراد، لكن كمجموعة الأرقام سلبية وللغاية على منتخبنا الوطني، من استحواذ، من استقبال لعب، من تسديد، من خلق فرص، من تحولات هجومية كسبناها، كانت الأرقام سلبية كجماعية، لكن كأفراد في أرقام فردية. نعم حقق منتخبنا أرقام فردية، وأبرز هذه الأرقام أنه في عندنا 3 أهداف في 3 مباريات، هذه تحتسب للمنتخب الوطني.
0: طيب هسه شو موضوع الاستحواذ؟ احنا عارفين انه احنا مع السلامي دائما فاقدين للاستحواذ، دائما تنظيم دفاعي وتحولات هجومية، لكن الارقام اللي انت بتحكي فيها ترى ارقام خطيرة. انا بدي احكي في كرة قدم اكثر، الارقام تحكي انك مش قادر توصل لجول الفريق المنافس بشكل جماعي، انا بحكيش بشكل فردي. لما يكون الموضوع فردي وبتحكي لي فلان عنده رقم مميز وفلان عنده رقم مميز وفلان عنده رقم مميز وكل واحد في حالة مختلفة، إذا موضوعنا فردي مش جماعي، صحيح؟
1: صحيح، نعم بالتأكيد. يعني لنستذكر مباراتنا أمام منتخب الجزائر، 17 تسديد لمنتخب الجزائر مقابل 8 تسديدات لمنتخبنا الوطني، نسبة الاستحواذ 72% لمنتخب الجزائر مقابل 28% لمنتخبنا الوطني. أنت الآن تتحدث عن مباراة كابتن، وأنت أعرف بهذا الشيء أيضا، 17 تسديد مع نسبة استحواذ 72% هي شبه تمرين المباراة، شبه تمرين حقيقي.
0: لا تمرين
1: حقيقي للأسف، إن هي تعد إنه تمرين. 17 تسديد أمام 8 هي تمرين، عبارة عن الفريق الأساسي أمام البدلاء حرفيا في كرة القدم.
0: هو شوف المؤذي في هذا، في هاي الإحصائية، إنه أنت راجع لورا بشكل مبالغ فيه، فأنت بالتالي من الصعوبة بمكان تحولك يصير سريع لأنه المسافة راح تكون كثير كبيرة، من الصعوبة أنك تزيد عدد لاعبين وتوصل لمنتصف الملعب الآخر عشان تقدر تعمل المشاكل والحلول الهجومية اللي أنت لازم تعملها بالوضع الطبيعي، زائد أكيد ما راح تقدر تسدد. فأنت إذن عملك فردي بحت، يعني إحنا بنلعب بإمكانيات لاعبين مش بإمكانيات تدريب. أنا هاي اللي لازم أوصلها وأحط 20 خط تحتها.
1: نعم، المشكلة إنه إحنا وصلنا لمرحلة مش قادرين نقرأ أو نحدد إمكانيات لاعبين الأفراد. طبعا إمكانيات لاعبين الأفراد اللي عالية هي اجتهاد شخصي منهم. يعني أمام منتخب الجزائر محمود مرضي بيلعب 77 دقيقة، محمود مرضي نزل بدني بنهاية الشوط الأول بطل قادر يكمل، لعب 77 دقيقة أمام منتخب الجزائر، والأدوار اللي كانت تطلب منه أدوار دفاعية على حساب أدواره الهجومية، وأنت بتعرف أسوأ ما بكرة القدم يكون عندك لاعب نزعته هجومية وقوته هجومية وتطلب منه الدور الدفاعي على حساب دوره الهجومي. أنت
0: زي ما صار مع علي العزيزي اليوم،
1: زي ما صار مع علي العزيزي. طب اليوم محمود مرضي بيدخل بالشوط الثاني، دخل بشكل مميز، هو موسى التعمر وعمله تأثير بأول 10 دقائق، هذا دليل انه الكابتن جمال السلامي عرف انه اخطأ بمباراة الجزائر مع محمود مرضي كيف تصرف معه وجابه بالشوط الثاني. ولكن لما انت جبت محمود مرضي جبته عشان ترجع خطأ صار بالشوط الاول، جبت علي العزيزي وعود الفاخوري فقط للدور الدفاعي، ممنوع تتجاوز خط منتصف الملعب. طب علي العزيزي،
0: طب انا بدي احكي لك شغله ثانيه واهم انا بالنسبه لي، معلش بدك تستحمل يا اخوي عبد الله.
1: تفضل.
0: انت ما عملت منافسه بين اللاعبين، فبالتالي كان محمود مرضي ضامن حاله اساسي، وعلي ضامن حاله اساسي، وموسى ضامن حاله اساسي. انت لما قعدت مرضي في المباراه الاولى نزل يثبت في نفسه لانه انت حطيت له منافس، فبالتالي نزل يعمل المجهود الدفاعي والهجومي، استنزف بدنيا. اليوم لما قعدت موسى ومرضي نزلوا 2 يثبتوا حالهم، والدليل أول مرة بنشوف موسى بهاي الحال اليوم.
1: صحيح.
0: إذن لو أنت في التشكيل من البداية في التكوين الفريق جبت اللاعبين اللي بنافسوا موسى ومرضي تحديدا، وأنا حاليا بحكي لك عن صيصة، عن عارف، عن رزق، عن العرسان، عن خالد زكريا، مهند خير الله، مؤيد الساكمة، مؤمن الساكت، اللعيبة هاي كلها اللي عديناها، حتى ياسين البخيت من كان من أفضل اللاعبين في الدوري الموسم اللي احنا فيه.
1: نعم
0: هاي
1: صحيح.
0: الأسماء لو إجت وحطت الضغط على اللاعبين مستحيل تشوف الحالات اللي بتحكي فيها. شو رأيك في هالكلام؟
1: 100% كابتن بتحكي، لكن هي المشكلة الرئيسية تعود المدرب ما بده يجتهد، ما بده يتعب، بحب يدرب 10 11 لاعب فقط لا غير، واضح تماما، بحب يدرب
0: هسه يجتهد ولا بس بده اللعيبة الأساسيين؟ عشان في فرق.
1: لا هو هو هو وصلنا لمرحلة انه انا دكة البدلاء عندي ما بتلعب كرة قدم، انا ما اخذ عدد. وصلنا هو لمرحلة، وصل العالم خلاهم يفهموا انه البدلاء بالاردن ما بيلعبوا كرة قدم، مع انهم البدلاء بالاردن مستواهم عالي جدا جدا، وهم ابناء الدوري ونجوم الدوري واصحاب بطولات واصحاب انجازات، وفي منهم محترفين. بما يعني
0: طبعا.
1: لما يكون عندك بديل بقيمة علي العزايز بالشباب السعودي وشرارة ابو زريق بالرجاء المغربي وعود الفخوري ببيراميدز المصري، هذول مش سيئين ولا حدا بيقدر يحكي عنهم سيئين. بينما لما بدي اوصل الصورة للعالم انهم سيئين وانا فقط بلعب بلاعب واحد محمود مرضي، واللاعب اللي بدي اجيبه بدل محمود بجيبه فقط يكمل بدني مش فني، فانت بتسيء للاعب، انت بتسيء للاعب اللي بده يدخل. لما شرار اليوم يدخل بالدقيقة 90 والمباراة السابقة بالدقيقة 92، هي تقصير على اللاعب. انت بتهين بلاعبك، انت كمدرب بتقلل من لاعبك قدام العالم باي
0: انا بشوف هالشيء، انا بشوفها ضعف في المدرب.
1: نعم.
0: لانه في النهايه شو هدف انك تبدل في الدقيقه 90 والدقيقه 92؟ اللاعب في النهايه اخوي عبد الله هو جندي في هذا الجيش، فانت بتقول له انزل في الدقيقه 95 99، هو في النهايه تحت الاوامر، فهو بده يطبق اوامرك.
1: هاي لسبب واحد، لسبب واحد هذه التبديلات، عشان يطلع بعد المونديال يقول انا لعبت 20 لاعب من 26 متواجدين معي فقط لا غير.
0: اوكي انا معك،
1: نفس ما سمعنا هذا التصريح بعد كأس العرب، أنا لعبت 22 من 23 لاعب معي. ترى الفكرة لازم يعرفها الكابتن جمال مش بعدد اللاعبين، واللي لازم يعرفها أكثر وأكثر، مش ضروري لما بدي أدافع يكون أكبر عدد عندي بالمدافعين، المفروض وين بدي أوجه الدفاع اللي عندي وطريقة الدفاع، ومش ضروري أنا اليوم أروح ألعب 20 و22 لاعب. بأحد السنوات فريق الوحدات راح لدوري أبطال آسيا، لعب ضد النصر السعودي والسد القطري تقريبا ب 17 لاعب وانتصر على الفريقين، مش ضروري 100%. ضروري كيف بدك تدربهم وتجهزهم وتحضرهم. بينما انا اذا بدي ادرب 11 والباقيين اتركهم عشان اثبت للعالم انه في فرق عندي بين اللاعب الاساسي واللاعب البديل، فانت بدك تكون اكيد مدرب. ودائما احنا اول التصريحات العامل البدني وقله الخبره، العامل البدني وقله الخبره. احنا بالسنوات
0: الاخيره واول مشاركه، كلمه اول مشاركه حط لي تحتها 10 شطات،
1: هاي اول مشاركه والعامل البدني وقله الخبره. تقريبا احنا بجوز افضل منتخب بقاره اسيا عمل مباريات وديه، بكل صراحه المنتخبات اللي اختارها للمباريات الوديه تحترم. وبخصوص العامل البدني، منتخبنا الوطني ثاني منتخب بالعالم بدا اعداد وتحضير للمونديال، بدا ب 21/5 اول منتخب بدا، المنتخب القطري لانه دوري خلص بكير، احنا ب 21/5 بما يعني عدينا قبل المونديال 27 يوم، 27 يوم المفروض تحضر الفريق بدنيا بشكل افضل. هذا من جانب
0: كم لاعب مصاب؟
1: نعم ايوه، انت المفروض هون جهزت، انت اليوم المفروض انت هون بتحكي على العامل البدني، هاي هي بتصفي مشكله المدرب. احكي انا كان عندي اخطاء، رحت شيلتهم احمال ثقيل اللاعبين، واللي شيلتهم الاحمال المفروض جهزتهم بلعبه الجزائر اللي نحكي بدنيا ما لعبتهم، اللي دائما انتشرت صورهم وطلعت ترند بالعالم لاعبيننا بيشيلوا احمال ثقيل، وصار انتقادات على الامور هاي ما قبل المونديال. فانت مش اعداد بدني المفروض كان افضل، لانه كانت معك الفرصه الكافيه واخذتهم انت جاهزين وحاضرين من الدوري الاردني، بنحكي ابناء الدوري الاردني، اخذتهم جاهزين وحاضرين وما عندهم اي مشكله. بتنتقد بلياقه الدوري الاردني، هون في جزئيه مهمه دائما بنحكي لياقه الدوري الاردني ومباريات الدوري الاردني وملاعب الدوري الاردني. الدوري الايراني انا اعتقد بالفتره الحاليه اقل مستوى من الدوري الاردني، اكبر دليل على ذلك فريق الحسين اربد شرفنا في بطوله دوري ابطال اسيا واخرج فريقين من ايران، صاحب المركز الاول والمركز الثاني في دوري ابطال اسيا اخرجهم من البطوله. الدوري الإيراني يمتلك 17 لاعب من الدوري الإيراني بالقائمة، 17 لاعب وكملوا بدنيا ولعبوا من مباريات قوية جدا، وكانوا ليلة الأمس لغاية الدقيقة 94 صاعدين ومتأهلين للدور 32. ما شكوا من الدوري الإيراني، ما شكوا من لياقة الدوري الإيراني، هو إحنا فقط اللي عندنا شماعة الدوري الأردني، شماعة للمدرب إذا عندك أي نقطة ضعف بتحطها على الدوري الأردني وهي بتركب. لا، هذا الدوري الأردني قوي اللي طلع يزن النعمات وعلي علوان وموسى التعمري، الدوري الأردني بالنهاية.
0: فهذا الدوري السعودي لعيبته بلعبوش ترى.
1: نعم، الدوري السعودي لعيبته بدلاء بأنديتهم 100%. ومع ذلك مدرب المنتخب ما انتقد الدوري السعودي،
0: لا لا، في النهاية شوف، أنا في كثير شغلات يعني ممكن أحكي معك 7 ساعات في القصة، يعني موضوع التصريحات تاعته لحالها بقعد أحكي فيها شهر، فالمواضيع كثير كثير كثير مؤذية. أنا حبيت يسمعوا الناس الأرقام، وما حبيت أحكي معك تفصيلات كثير في كرة القدم، لأنه إذا بدنا نحكي في طريقة اللعب بدي ساعة، لما بدي أحكي بأسلوب اللعب بدي ساعتين. فأنا الموضوع بالمجمل حبيت يسمعوا الناس الأرقام والناس تحكم في إشي اسمه expected goals، اللي هي مناطق المهمة اللي بدك تسجل فيها أهداف، وهاي بتنحط في الإحصائيات بشكل محترم للي بيفهم في الفوتبول بشكل كبير. إحنا هاي expected goals ما شفناهاش للمنتخب، لأنه إحنا المناطق الخطيرة بنوصلهاش أصلاً. فبالتالي دائماً لو تشوف أرقامنا وأرقام المنافسين راح تشوف إشي مخجل، إشي مخجل حقيقي. أنا ضد المطبلين، ويمكن أنا سمعتك قبل وما زلت أسمعك وسمعتك بعد، أنا بهمني الرأي الثابت والرأي الفش فيه نفاق والفش فيه تجميل، ودائماً الأرقام ما بتكذب عبد الله.
1: صحيح 100%. يعني احنا بالارقام والاحصائيات للامانه ما قدمنا اي شيء ولا كان لنا اي افضليه. منتخب الارجنتين 12 تسديده مقابل 5 تسديدات. ان هون في في في جانب مهم، انت اليوم عملت هجمه منظمه على منتخب الارجنتين ب 14 تمريره سجلت، هذه الهجمه وهذا الهدف اعطاك قراءه، خلي يكون عندك شجاعه وهاجم يا اخي. انا اليوم
0: اذا عند لعبتنا القدره انهم يهاجموا
1: عنده، واحنا عارفين وهو عارف واللاعبين عارفين انهم
0: عندهم. لا هو مش عارف، هو مش عارف، احنا عارفين بس هو مش عارف. لا لا، انا باكد لك انه ما بيعرف.
1: لاعبي يعني احنا اليوم نمتلك القدره انه نهاجم بموسى التعمري بالانطلاقات، بعلي علوان، بعودي، بالعزايز، قادرين نطلع فارق هجومي. هجمه منظمه على الارجنتين، اخترقنا 3 خطوط لدى الارجنتين وسجلنا هدف منظم ب 14 تمريره. وبالمناسبه المنتخب الارجنتين منذ عام 1966 ما استقبل هدف ب 14 تمريره الا من منتخبنا اليوم. طب انت اليوم قادر تهاجمه، ليش ما يكون عندك شجاعه؟ ليش اليوم انا بنزل موسى ومرضي دور دفاعي، علي علوان وعود الفخوري يلا دور دفاعي، اي لاعب بنزل بالثلث الهجومي دور دفاعي، ببدل ظهير بظهير، قلب بقلب، وانا متاخر بالنتيجه. طب ايش اللي طالبه من المنتخب؟ هو الهدف الاول انا لاعب 20 لاعب من 26 معي، هي مش رحله، هذا مونديال، هاي مش بطوله غرب اسيا، هذا مونديال انت بتحسب لكل دقيقه وكل ثانيه انت متواجد فيه. فاحنا بالارقام والاحصائيات للامانه فقط مجهود افراد، امكانيات افراد هم اللي اشتغلوا، غير ذلك مجموعه منظومه سكواد لم ناتي للمونديال بكل صراحه.
0: اخوي عبد الله الله يعطيك العافيه، وكلام والله جميل جدا، والحكي معك يطول، يعني انا اكيد فيما بعد لازم نحكي بشكل مطول، لكن يعني احنا اليوم نحط الناس بموضوع الارقام فقط لا غير، بعد هيك راح نحكي بتفاصيل اكثر، اسماء ما اجت، اسماء لازم كانت تكون موجوده، الطريقه لازم اختلفت، اسلوب لازم اختلف، تعامل في المباريات مختلف، تبديل لازم يصير مختلف، كل هذا الحكي يعني صار عندنا مشاكل فيه، لكن بالشكل العام اللي ما بيعرفوا كره القدم الاردنيه شكلنا حلو بكل بساطه.
1: نعم 100%. اللي بيشوف شكل المنتخب من برا، المنتخب واقف منيح، المنتخب مش قاعد يستقبل، المنتخب ما بينهار، المنتخب كويس بالشكل العام، لكن اللي مثل ما تفضلت كابتن اللي ما بيعرفوا كره القدم الاردنيه او المنتخب بشكل كويس، لكن لو يتعمقوا شوي بيعرفوا انه هذا المنتخب اللي واقف بشكل كويس اذا بيهاجم بيسجل وبينتصر على منتخبات كبيره، وقادر على هذا الشيء، قادر على هذا الشيء لو شويه شجاعه للامانه. لكن للاسف احنا ممكن خانتنا قراءه المدرب وتمارين المدرب واعداده وتحضيره وشجاعته، خانتنا كثير بهذا المونديال بالرغم من صعوبه المونديال ومن صعوبه المجموعه، الا انه بتصريحات لاعبينا ايضا بعد الخروج اليوم كنا قادرين انه نتاهل للدور الثاني.
0: سيدي الحمد لله اللاعبين ما قصروا وعملوا اللي عليهم زيادة، وأنا سعيد جدا فيك يا أبو الكباتن، وإن شاء الله راح نستمع لأرائك مرات ومرات إن شاء الله، ومشكورك يا عبد الله، ومنشوفك بأقرب وقت إن شاء الله.
1: إن شاء الله كابتن، كل الاحترام، كل الاحترام.
0: شكرا جزيلا. طبعا الكابتن يزيد أبو ليلى نزل على صفحته، من حقك تغلط ومن حقك تتعلم ومن حقك ترجع أقوى، من قدم سنوات من العمل والتعب حتى وصل بالأردن إلى هذه المرحلة حق مشروع له أن يخطئ ويتعلم. يعني أنا معك أخويا يزيد، ويعني إن شاء الله ربنا يكرمك وربنا يوفقك. يعني في النهاية حقك تخطئ وتتعلم، لكن مش حساب البلد. يعني في مرات في أمور مش منطقية، في أمور مش أنت اللي لحالك اللي وصلت المنتخب لهذه المرحلة. أنت أكيد إن شاء الله بترجع أقوى، وإحنا كلنا معك وإحنا كلنا مساندينك. فما بدناش نودي الأمور لمواضيع شخصية بشكل كبير، إحنا بدنا نمدح اللاعبين قدر المستطاع، لأنه أنتوا كلكم ما قصرتوا، وما راح نحكي عن شخص لوحده، لأنه هذا عمل لكل اللاعبين. كل اللاعبين ما قصروا، وأنا بتأكد كمان اللاعبين اللي ما راحوا منتخب ما قصروا، لأنهم يمكن يعني لهم أثر على اللاعبين المتواجدين في المنتخب. فالكل مشكور والكل ما قصر والكل راح يحاول مرة ثانية. فرحتونا كثير، وإن شاء الله بتفرحونا لقدام بإذن رب العالمين. وأنا متأكد إنه كلنا راح نرجع أقوى بإذن رب العالمين. يمكن المشاركة الأولى زي ما الناس بتحب تحكي، أنا ما بحب أحكي إنها المشاركة الأولى، لأنه في النهاية نمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا جدا، ومن حقنا إنه نطمع ونكون أفضل من ما قدم في كأس العالم. على كل حال إن شاء الله لنا طبعا لقاءات أخرى وفي أيام أخرى إن شاء الله، ومشكورين على حسن الاستماع والمشاهدة. شكرا جزيلا. شكرا.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا